بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 7:00 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. في عقربة ووين كمان؟ يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 26 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق للثامن من سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية. إذن عمليات عسكرية متواصلة في هذه الدقائق، هناك محاصرة منزل وقصفه بقذائف أنيرجا في عقربة. ما تزال العملية العسكرية في جنوب نابلس ما بين قبلان وأوصرين بعد تنفيذ أحد الشبان عملية طعن أمس وأدى ذلك إلى استشهاده، أيضا مستمرة في طول كرم. هناك إغلاق لجنة الزكاة وهناك اعتقال لأكثر من 20 عامل من أبناء قطاع غزة، وهناك حديث عن انتشال جثمان لسيدة، لسه التفاصيل مش واضحة. هناك اعتقالات لوالد الشهيد الطوباسي وأكثر من 20 شخص آخرين في حجة في قلقيلية، واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. ليلة ساخنة دكتور أمين.
1: بالفعل ليلة ساخنة، فيها ارتقاء شهداء، فيها هدم منازل، فيها اقتحامات، استجوابات، عمليات اعتقال، تهديد ووعيد. وهذه يبدو أنه أنا بتبع منذ ساعات الفجر، شعرت حالي كأني جزء من الانتفاضة الأولى والثانية من خلال يعني كم المعلومات والانتشارها. بتبدأ من طمون بتقول لك في إشي في عقربة، هذه بتنزل على الخليل أطول كرم، فيبدو أنه أجواء ساخنة بالفعل زميلي سامر. ولكن دعنا نبدأ من أكثر المناطق سخونة، هي في محيط محافظة نابلس بلدة عقربة، اللي تقريبا من 3 ساعات هناك محاصرة لمنزل أو بناية في بلدة عقربة، قصفها بصواريخ عن الكتف، وأيضا الآن جرافات ضخمة تقوم بعمليات المحاصرة وعمليات الهدم لهذا المنزل. حسب المعلومات احتال بطالب مواطن بتسليم نفسه داخل هذا المنزل، وهناك معلومات أنه متواجد والدته وزوجته في هذا المبنى، هوية الشخص غير معروفة أو لم يتم تداولها حتى اللحظة، ولكن سماع إطلاق النار بشكل واضح. طبعا احنا حاولنا نعرف هل هو اشتباك مسلح أم إطلاق نار من طرف واحد، ما سبحان الله ما عندناش خبرة في أصوات الرصاص، أخذناش دورات في هذه الأمور، فبالتالي ما عندناش خبرة، لكن هو إطلاق نار كثيف يعني يسمع منذ أكثر من 3 ساعات في محيط المنزل، والآليات العسكرية تصل وأيضا طائرات مروحية في سماء المنطقة، ويبدو أن الاحتلال يعني ينوي تسوية البناية بالأرض، وبالتالي هناك خوف وتخوف على من يتوالد في هذا المبنى، لأنه لم نلاحظ خروج ناس من هذا المنزل. الآن الطواقم الطبية خاصة المسعف يوسف ديري متواجدين في محيط المنطقة كونه من سكان بلدة عقربة، ونأمل السلام لأهلنا في بلدة عقربة.
0: هي أخونا يوسف معنا، زميلنا العزيز يوسف ديري متابع كل التفاصيل في عقربة، هو ابن عقربة. أخي يوسف صباح الخير.
2: صباحك صباح المستمعين.
0: شو آخر التفاصيل في عقربة الآن؟
2: آخر إشي قبل تقريبا 3 دقائق طلع باقر الجنزين من البلد، يبدو أنه حتى بعد الانفجارات اللي تمت الليلة والإطلاق الرصاص هدم المنزل على الشاب اللي بدع الاحتلال أنه مطلوب. الساعة 3:30 فجرا تقريبا أحضر أخوه عشان يطلع زوجته وأمه من البيت، وحاليا اللي يعني لسنا آخر انفجارين قبل ساعة تقريبا، كان انفجارين قويين. الآن حسب المعلومات أنه إحنا مقدر يعني هينا بنحاول نصل، قادرين نصل للمنزل، ومن الساعة 2 بمنع سيارات الإسعاف أو أي حد يصل للموقع. آخر شيء وصلنا أنه هم تم تفجير وهدم المنزل بشكل كامل، يعني
0: على من فيه على من فيه على من يعني الشاب لساته جواته.
2: حسب معلومات أنه الشاب لسه جوا،
0: يعني عفوا أنت كمسعف ما قدرت تتأكد أنه معتقل مصاب استشهد، ما بتعرف؟
2: ما حدا قدر يوصل الموقع، يعني هاي كنا موجودين مع أخوان الصحفيين حاولنا نصل للموقع، ما حدا قادر يصل للموقع نهائيا. يعني اللي بيشوف القوات الموجودة بيقول لك مش اقتحام لمنزل، اقتحام لمحافظة.
0: تفجير المنزل الذي يتواجد فيه الشاب المحاصر وهو داخل، وهيك بالضبط الخبر؟
2: هيك الخبر، انه تم تفجير المنزل، سمعنا انفجارين طبعا، الرصاص من الساعة 2 لغاية اللحظة اللي سمعناه فوق ال 500 رصاص اللي طلعت، يعني كم رصاص هي
0: من الساعة 2 بالفجر. يعني ما بعرف اذا جائز على الهواء، بما انك بتقول جابوا اخوه معناته هويته معروفة.
2: صحيح، هو الشاب اسمه عبد الكريم بني جابر.
0: عبد الكريم هذا المطلوب،
2: هم بدعوا انه مطلوب،
0: هم بدعوا انه مطلوب، يعني الذي يطلب يطلب الاحتلال منه،
2: متزوج منه حسب فتره قصيره يعني.
0: الله يا ربي يطفي. ما فيش تفاصيل عن مصيره يوسف؟
2: ما في تفاصيل نهائيا، لانه ما حدا قدر يوصل، لا الاصحاب قادر يوصل الموقع ولا لحد ان قادر يوصل الموقع يعني، بس اللي عنده المعلومات المعلومات الاكيد اللي هو اخوه اللي حاول يدخل انه يطلع امه وزوجته بناء على طلب الاحتلال، اتصلوا على اخوه انه يحضر للموقع، وحضروا للموقع اساس تطلع امه وزوجته، لانه الشاب رافض يسلم حاله، وبدهم اللي موجودين في البيت يطلعوا لانه بدنا نفجر، ومهلهم 10 دقائق انه يطلعوا من البيت.
0: وفجروا انت بتاكد؟
2: معنى انفجار هذا انفجارين قويا، اخر انفجار تقريبا من ساعه، وكان في جرافه موجوده، وقبل دقائق غادر كمان في عجل باقر جنزير غادر الموقع الباقر، الا انه الجيش ما زال محاصر المنطقه كامله، يعني محيط المنزل، يعني بلد عادي بس محيط المنزل محاصر بشكل كامل، وما حدا يقرب من الموقع، حتى الجيران لا حدا بفوت ولا حدا بيطلع.
0: رح نسمع، نرجع لك بعد اذنك اخي يوسف ان جد اي جديد. هيني معك، انا بحكي معك على الواتساب، اي تفاصيل بتتوفر لو سمحت ارسلنا اياها اول باول
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك زميلنا يوسف ديرية من عقربة، مسعف من عقربة، ويتابع معنا اخر تطورات العملية العسكرية هناك في ظل اذا مثل ما ذكر الاحتلال احضر شقيق الشاب وطلب منه يخرج العائلة وفجر المنزل على من فيه حسب المعلومات. حتى الآن مصير الشاب مش معروف، معتقل، مصاب، استشهد، صورة غير واضحة. أمين دكتور عمر، آخر التفاصيل شو؟
1: إذن عقربة طبعا الآن مدرسة خاصة في عقربة أعلنت قبل قليل عن تأجيل الدوام المدرسي فيها، هذه مدرسة خاصة في البلدة اسمها The Big House، لكن الآن نحن بانتظار تلبية جنوب نابلس يعني شو الوضع في عقربة خلال الساعتين المقبلات، ولكن بانتظار ذلك، لكن مدرسة خاصة أعلنت عن تأجيل الدوام. ايضا اضافه الى طبعا بلده عقربه، ايضا كان اقتحام طويل شويه الى بلده كفر قليل جنوب نابلس، وتم دهم منزل المواطن عقاب عامر وتهديد بتسليم ابنه فادي عامر الى قوات الاحتلال. طبعا احتجزوا شويه لشقيق فادي ثم اخلي سبيله لاحقا، ويبدو الاحتلال يعني بتوعد وتهم اكثر من منزل في البلد. اليوم تقريبا بقي الجيش في البلد حتى الساعه تقريبا 5:30 من صباح هذا اليوم، في طبعا في منطقه وصارين ايضا جنوب نابلس اللي شهدت بالامس ارتقاء الشهيد محمود اقرع من قبلان، اليوم تم اعتقال الناشط الاعلامي احمد عارف ومصور يعني صانع محتوى من بلدة أسرين، تم اعتقاله فجر هذا اليوم، له أحمد عارف.
0: بعد إذنك شو صار امبارح حتى الناس تعرف؟ يعني كان في تفاصيل مرعبة، يعني خلال أقل من ساعة فوق 1500 مسج على جروب الصحفيين، يعني بطلت تقدر تلحق، هيك لخصنا فيه
1: بشكل مختصر حسب روايات الاحتلال بالأغلب، لأنه الاحتلال هو اللي بدأ بالروايات، أنه وصل فلسطيني إلى بؤرة، طبعا الاحتلال سماها مزرعة، صار يسمي البؤر مزرعة، إلى بؤرة إسطانية بالقرب من أوصارين، طبعا أوصارين تقع يعني في محيط بيتا وعقربة وقبلان، وتعرض لعملية طعن، وبقول المستوطن انه السكينه المصل تاع السكينه بقي في جسمه، وفقط بدل القبض اليد فقط بيد الشاب، واثنين اصيبه وبقي على الارض. هو المستوطن بقول انه حاول انه يعني يضرب المنفذ ما قدرش، كان هو ينزف دما، تم الشاب تمكن من انه توجه لسيارته وغادر المكان، بعدها الجيش استنفر في المكان وبدت عمليات تمشيط، وبعد دقائق الاحتلال قال تم تصفية المنفذ
0: في رصوره على درج
1: درج في بلدة قبلان، وتم محاصرة المنزل، اعتقال والده وشقيقه، ثم أخلى سبيلهم، ثم تم محاصرة مباني في عقربة. يعني كانت عملية متسارعة جدا، انتقلت من أسرين إلى المنطقة، ثم توسعت إلى محيط جنوب شرق نابلس، عمل عربدة للمستوطنين، إغلاق بوابات قبل الاحتلال، مسيرات المستوطنين بالليل على طريق زعترة قصرى، ثم باتجاه أودلة والساوي واللبن، إغلاق بوابات. وكان طبعا في إرباك لأنه في طلاب كانوا لسه في المدارس في عقرب في الساوي واللبن وفي قبلان، وبالتالي يعني صار في كثير من الأثار إلى هذه العملية.
0: نعم.
1: لكن كما ذكرنا الاحتلال أعلن أنه تم تصفيته اللي هو الشاب محمود أكرم. طبعا أهالي العيلة قالوا أنه الشاب بعاني إشي نفسي، وبالتالي هو يعني بحاول اللي صار معه أمر مش طبيعي أو مش عملية فدائية، لكن الفصائل الفلسطينية نعت الشهيد محمود أكرم.
0: نعم الله يرحمه يا رب. فورا أخونا عقاب عامر، صباح الخير حقاب.
3: صباح الورد، حياك الله.
0: الحمد لله على سلامتكم.
3: الله يسلم عمرك.
0: يعني شفنا تامر كاتب على مجموعة الصحفيين إنه مطالبين أخوك ولا ابنك بتسليم نفسه.
3: والله يا عمي طالبين أخوي، بس هالصلي صار يا عمي ساعة سنتين الجيش وقف باب الدار، ما شفنا إلا خلعوا الأبواب، ولا ما يعني ما أعطوناش مجال نفتح الأبواب، خلعوا الباب وكلكم اطلعوا برا، وبلشوا تحطيم في الدار، يعني حطموا الدور، حطموا الكنبايات، كسروا الدور، ما خلوش شيء عنا في الدور من مرة. يعني وهاي المرة الثانية خلال 20 يوم نفس المداهمة لنفس المنزل. يعني بقول لك بدنا في آخر إشي بعد ساعتين ونص بقول أنتوا ناقصين واحد، بقول شو ناقصين واحد جميعنا هون، بقول لي بدي أخوك، بقول أخوي في الأمن الوطني هذا بداوم يا عمي، لا بقول لي بدي أحكي لي أحكي معه بدي إياه. قلت يا عمي شو أحكي معه؟ حكينا معه، لا بقول لك أنا مش عندي مشكلة يا عمي يجي يأخذوني، وفي الآخر ظلوا رايحين، بقول لك يجي يسلمنا حاله. بس يعني تحطيم المنزل هيك والله ما بصير يا أخ سامر.
0: برضو في يبدو اعتقال كمال ابن عبد الجبار عامر.
3: صحيح اعتقلوا كمال،
0: هذا ابن عديلي.
3: نعم. محرر. نعم. صحيح أسير. نعم. محرر كمال. نعم. واعتقلوا من المرة الثانية.
0: هاي برضو تكسير المنزل قبل قليل.
3: لا حول يعني ولا قوة. لو أجي مثلا اتصل عليه تلفون أخوي مثلا ضابط السلطة برن علي عن طريق الارتباط بسلم حاله، أمو يجي تكسر لي الدار، تقعد ساعتين ونص تتكسر في الدار وتزم حالك وتروح. طب بس يعني ودي الصحافي بس يتفرجوا على الدار شو صار فيها، يعني خلوا على الابواب، كسروا البوفيه، كسروا الكنبايات، كسروا غرفة النوم، خلطوا كل اغراض المطبخ في بعض، غرفة النوم نفس القصة. يعني انا بدي يومين هسه وانا اصلح في الدار، وهاي ثاني مرة وفيش اسماء وفيش حدا سائل ولا حدا عامل لك اشي اخرى على الفاضي. مع مين بدك تحكي؟ يعني جميعا احنا في الدار موظفين وبناخذ تعدين مصراتي ماشي يا سيدي، وهاي الأضرار أنا بصلح لي إياها أنا عاد مؤاخذة. يعني حطمونا بابين، باب العمارة الرئيسي والباب الثاني، وحطموا كل غرفة النوم وخلعوا لي باب الغسالة. يلا تفضل شو نعمل إحنا هسه؟ يعني شو أساوي مع مين أحكي أنا؟ شو أساوي مع مين أحكي؟
0: اعتقلوا حدا يا عقاب من عندك؟
3: من عندي ما اعتقلوش حدا، بس أبوي تعب جبنا له الإسعاف أخذته.
0: نعم. بعد الحاج دائما. نعم لا حول، دائما الحاج وضعه صحيح.
3: بعد ساعتين ونص هو مغمى عليه، في الاخر جابوا سمحونا تيجي الاسعاف وتنقلوا على المستشفى. ابوي عمره 80 سنة عامل عمليات قلب، لا حول ولا قوة، في الاخر تحنوا علينا وجابوا له الاسعاف، وبعد ما حطموا الدار اخرى
0: تحطيم محتويات المنزل دون اعتقالات.
3: يعني سامر انا ما ببالغ، ودي الصحافي تصور شو صار، ودي الصحافي اذا عندك صحافي وديهم يا عمي يتفرجوا شو صار عندي. يعني هذولا بدكش على الباب بقول لك افتح، بخلع الباب بضلهم فايتين 40-50 واحد مثل مجانين يا زلمي. يعني هذا اشي ما صارش، لا احترموا كبير ولا احترموا صغير ولا احترموا طفل ولا احترموا 4 عساكر في الدار ولا اشي، ولا سهلين ولا اشي. واسكت اسكت، اغلبيتهم بعدين مستوطنين، انا شايف لك اللي مع الجيش كلهم مستوطنين، سوالي في لبس جيش يعني.
0: مستوطن لابس عسكري.
3: صحيح
0: رح نتابع يعني معك عقاب اول باول ان شاء الله. الحمد لله على سلامتكم، اجر وعافيه.
3: الله يسلم عمرك حبيبي.
0: اذا اقتحام منزل عقاب عامر وتحطيم محتوياته بشكل كامل ونقل والده للمستشفى، وكمان اعتقال الاسير المحرر كمال عبد الجبار عامر وتكسير محتويات منزله في كفر قليل. دكتور أمين،
1: بدي اعلق. امبارح اشرنا زميلي سامر انه بلده كفر قليل من البلدات اللي في محيط نابلس اللي بتعرض لعمليات اقتحام يوميا، وقد يكون باليوم مرتين اقتحام، وخاصه بعد ما تم انشاء او شق الشارع الجديد صار الاحتلال دوما حتى يقتحم منطقه الضاحيه العليا والضاحيه الوسطى من خلال الشارع الجديد اللي بيلتف جنوبا من جهه كفر قليل. وبتذكر بجزء من سنوات كان احيانا عدد معتقلي بلده كفر قليل يوصل 100 مئة معتقل من بلدة مقدّد يكون عدد سكان عدد ألف، وهذا يعني دليل أنه في استهداف لبلدة كفر قليل بشكل كبير. وفي الآن صار استهداف من مستوطنة برخاء اللي هو عملية التجديف وتوسيع المستوطنة اللي جاية فوق البلد، وبالتالي أعانهم الله أهل كفر قليل على هذا الاستهداف. أيضا كان هناك أيضا اعتداء من المستوطنين على أهالي المسعوديين، وفي إصابة مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى اللي هم محمد الخليلي ونجلو. في ايضا اقتحام العورتة اشرنا من قبل المستوطنين، حوالي يعني مجموعه من المستوطنين تقريبا الساعه 4:30 اقتحموا من جهه السهل منطقه الاضرحه في منطقه عورتة. خارج نابلس كان هناك ايضا اقتحام لميثالون قضاء جنين، وفي عمليه استجواب واعتقالات هناك. ايضا اقتحام مدينه طول كرم، واشرنا الى اغلاق مقر لجنه الزكاه، وطبعا وضع ملصق انها بتساعد الارهاب الى اخره. وهذا يعني تطور يعني ياتي ضمن محاربه المؤسسات الخيريه اللي بدات في نابلس وجنين، وهي مدت الى طول كرم. كان هناك ايضا اقتحام للزبابدي واعتقال احمد وائل شرقاوي من سكان البلده، وكان هناك اقتحام بالخليل الحي الغربي في مدينه الخليل، وعمليات دهم بشكل مركز هناك.
0: الله لا يعطيهم العافيه، بتعبوا.
1: لاحظ كل الضفه الغربيه اليوم في عم يشتيحوا. امبارح الاسرائيليين بعد عمليه مع صار في اوصالين قالوا انه سنحارب البنى الارهاب في الضفه الغربيه، وحتى اليوم عنوان جيت القدس انه سننهي السلطه، نحارب السلطه. يعني
0: لسه بدنا نقرا الخبر، بدنا نقرا الخبر ونحاول يكون معنا الدكتور عمر جعاره للتعليق على هذا الخبر ان شاء الله خلال هاي الجوله الصباحيه. اذا في ساعات الصباح اخبار كثيره جدا تتوالى من مختلف مناطق الضفه الغربيه المحتله. الخبر الرئيسي في بداية هذا النهار كان إطلاق نار وقذائف أنيرجا تجاه منزل محاصر في عقربة جنوب نابلس، والاحتلال طلب أحد الأشخاص داخله بتسليم نفسه، وذكر اسمه على الهواء مباشرة لأنه جابوا أخوه، يعني حتى بين العامية طلع زوجته وإمه من المنزل، وما مش معروف حتى الآن مصير الشخص. حتى وكالة وفا دكتور الوكالة الرسمية بتقول لم يتضح بعد مصير الشخص داخل المنزل. هذا الخبر نازل على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

أيضا الاحتلال الإسرائيلي أغلق مقر لجنة زكاة طول كرم، أغلق لجنة الزكاة عقب اقتحام ومداهمة المقر في ضاحية رتاح جنوب مدينة طول كرم، والجيش الإسرائيلي أجبر كل العمال اللي من أهل قطاع غزة اللي موجودين في المكان على مغادرته، وبعد ذلك اعتقل مجموعة منهم ونقلهم بواسطة شاحنة عسكرية إلى جهة مجهولة، وأطلق قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع تجاه عدد من الصحفيين اللي كانوا موجودين في المكان. وعقب انسحاب قوات الاحتلال عثر داخل المقر على جثمان المواطن أسعد مليح، هي مكتوب بالاسم على وكالة وفا، جثمان المواطن من قطاع غزة أسعد مليحة. لم يتضح بعد ملابسات وفاته في ظروف أو ظروف وجود جثمانه داخل مقر لجنة زكاة طول كرم، وأيضا مش متوفر عدد الأشخاص اللي تم اعتقالهم. إذا رسميا أعلن عن وفاة أحد الأشخاص وهو أسعد مليحة من طول كرم.

0: طبعا عناوين القدس قبل 20 عاما لا تختلف كثيرا عن واقعنا الحالي. العنوان الرئيسي: واشنطن لن تعترف بحكومة الوحدة الوطنية ما لم تلبي حماس شروط اللجنة الرباعية. والعنوان الثاني: أبو مازن يؤكد تجميد المشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة. عنوان آخر: إضراب الموظفين المستمر. البابا يعبر عن حزنه ولا يعتذر للعالم الإسلامي. تأهب أمني في إيطاليا والغضب متواصل. قريع: لم أطلب من الأسد الضغط على حماس للاعتراف بإسرائيل. أنباء حول صفقة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف بغزة. استنكار الاعتداءات على الكنائس. العاهل السعودي والرئيس المصري يبحثان تطور القضية الفلسطينية. ليفني تلتقي الرئيس عباس الليلة المقبلة في نيويورك. طبعا الصورة لعجوز فلسطينية تتسلم هويتها الحمراء إلى جندي إسرائيلي على حاج الشيخ سعد شرق القدس، لأنه كان أيام قبل 20 سنة في تركيز وتشديد احتلالي على بعض ضواحي مدينة القدس أثناء بناء الجدار وتجديد السكن الفلسطينيين في ضواحي القدس. وهذا المخطط للأسف تم تنفيذه وأصبحت ما يسمى القدس الكبرى هي صحيح. داخل سيطرة إسرائيلية كاملة.
1: نعم، إذن أبو عمر هذا الموضوع عمالنا إحنا بنتحدث عن موضوع الأسرة. خليني أنا وياك ننوه لنقطة مهمة، إنه مبارح كان في إعلان من الإعلام الإسرائيلي. زميلتنا أماني سرحنا مديرة العلاقات العامة والإعلام في نادي الأسير قالت إنه ما بلغوا بشكل رسمي، والصليب الأحمر حسب المعلومات أيضا يجري اجتماعات تقنية لكن لم يتم تحديد موعد دقيق للزيارة.
0: طبعا هذا الموضوع له أشهر يتم طرحه. طبعا موضوع زيارة الصليب الأحمر للسجون توقف بشكل كلي منذ حرب 7 أكتوبر، يعني أكثر من 3 سنوات ونصف فيش زيارات. الاحتلال بفكر بين فترة أخرى أنه يسمح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة السجون وليس الالتقاء مع الأسرى، عشان نكون واضحين. يعني ما في وعي، يعني الصليب الأحمر يعني هو أشكال زيارة السجون عدة أشكال. الشكل الأول هو أنه يسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسير أثناء فترة التحقيق تقريبا بعد مرور 14 أو 17 اليوم على اعتقاله، يعني قبل أيام، يعني من اعتقاله أيام قليلة يسمح. حتى المندوب الصليب الأحمر يعني هو أول شخص يسمح له بلقاء الأسير بالتحقيق كان الصليب الأحمر، ثم بعدها بيسمح للمحامي بزيارة الأسير في مراكز التحقيق إذا ما في حظر على الزيارة. فبالتالي أول جهة يسمح له. هذا الآن ممنوع بتاتا، والإحتلال ما بفكر فيه لسه، أنه الأسير سواء كان بتحقيق بتحت قفا بالمسكوبية في الجلمة أنه يتم لقاءه مع الصليب الأحمر. الآن كان أيضا في زيارة لمندوب الصليب للالتقاء مع إدارات السجون، يعني يلتقي مع مدير السجن يقول له شو أوضاع الأسرى، يسمع منه شكاوي مطالب إلى آخره. وفي أيضا زيارة ممثلي المعتقلين، أحيانا الصليب الأحمر بزير ممثل المعتقل، يتم زيارة كل ممثل مجده أوفر. وأيضا زيارة الصليب الأحمر لبعض السجون، يتم معرفة أوضاع الكنتينة، ظروف الوضع الصحي للسجون. وأحيانا بيلتقي يعني ببعض ممثلي السجون بلقاءات داخلية، وأحيانا كان يدخل لبعض الأقسام يلتقي يقعد بالكنتينة مندوب الصليب الأحمر ويلتقي مع ممثل المعتقلين مع مسؤول الكنتينة، بيكون جلسة جدا. وهذا أمر متعارف عليه. هل هذا كله توقف؟ الآن الاحتلال بدرس
1: كله توقف،
0: كله توقف بالكامل. هلا الإدارة الإسرائيلية أو إدارة السجون بتفكر أنه قليل يجي مندوب الأحمر يلتقي مع مدير سجن مجده أو أوفر يسمع منه شو مطالبه، بس هذا هو. وهذا لسه مش موافق عليه، هذا مش موافق عليه. بالتالي الأمور راح تكون بدها فترة طويلة تتدرج من لقاء الصليب الأحمر مع إدارة السجون، ثم ممكن مع مسؤول الكنتينة، ممكن مع مسؤول المطبخ، وتم بعد فترة طويلة الوصول للمرحلة السابقة من اللقاءات.
1: نعم، إذن يعني موضوع الزيارات بعرف قديش الأهالي دكتور أمين يعني كيف أحكي لك عايشين على الأمل
0: دعم
1: بشأن هذا الموضوع، لكن للأسف الشديد للمرة الثانية والثالثة ما في تفاصيل مؤكدة بشأن هذا.
0: طبعا في أهمية كبيرة لزيارة الصليب الأحمر، ليس فقط أنه يعني يطمن الأهل، في شغلات أحيانا بتكون لها علاقة بعقود زواج، عقود طلاق، عقود توكيل لسفر، لجواز سفر لبنك. فبالتالي في كثير من أمور الآن مجمدة عند الأهالي، لما يكون الأسير مثلا هو عنده حساب البنك تاع البيت وفيش اللي هو المخول يسحب المبلغ، طب الآن شو تعمل بالعيلة؟ فهون في شغلات بتطلب احيانا تدخل اوراق ثبوتيه يوقع عليها الاسير مع مندوب الصليب الاحمر توصل للاهل. بالتالي في يعني فوائد كثير جدا لزياره الصليب الاحمر، وباعتقادي حتى من الناحيه المعنويه الاسير لما بعد يكون 20 يوم تحقيق ويزور الصليب الاحمر بيشعر بنوع من الراحه، اقل بيسمع شو كلام اهله او بوصل لاهله معلومات عنه. بالتالي هذا يعني الزيارات لها فوائد جدا. حتى احنا كنا احيانا بالانتفاضه الاولى والثانيه الصليب الاحمر يدخلنا الكتب للقراءة يدخل من خلال الصليب الأحمر. وبالتالي يعني الحرمان هذا الموضوع من 3 سنوات ونصف يعني جعل الأسرى كأنهم غائبين عن العالم،
1: لا يعلموا شيء ما الذي يجري.
0: نعم، لا في راديو ولا في تلفزيون ولا في حتى زيارات محامين.
1: أنا لليوم في ناس بيراجعوني بيقولوا لي معقول ما فيش بالسجن تليفون، فيش

0: أحد الإخوة بيقول لي أخ سامر، في شغلة مهمة، ما حدا ينزل إنه الأسير الفلاني حفظ القرآن الكريم، بيعكس هذا الأمر على السجن، على الغرفة نفسها، وبصير ضرب. ما بعرف إذا صارت قبل هيك، لكن فيش شيء مستغرب.
1: بتعرف في شغلات يعني
0: إحنا بننشرها من باب رفع معنويات أهله،
1: وغالبا بتكون من طلب أهله، يعني هي
0: بطلب من أهله
1: طبعا، هي بتكون أصلا شنو عرفنا إحنا إلا من أهله إنه حفظ القرآن الكريم. وما بعتقد انه يعني الاداره تتفلسف هذه الامور البسيطه وتعمل عقبات، انت مباريات كثير جدا في هذا الموضوع. بالتالي بالعكس، هلا هذا الكلام احيانا الناس بيجتهدوا انه انت لما تذكر اوضاع الاسرى انه وضع صعب بتدخل على كاهل اسرته وبخافه، وش بقول؟ لا، انه احيانا بدك تذكر معاناتهم حتى الناس يتحركوا. البعض بيجتهد وبهذا بيجتهد، هلا انت فسرها كما انت، انه والله اذا ذكرنا حتى موضوع صفقات تبادل الاسرى، البعض بيقول ذكرها بيرفع معنويات الاهالي وبعديها بتخفضها.
0: صحيح.
1: البعض بيقول لا، بدنا نرفع معنويات الاسرى ونكون له في تبادل اسرى. بالتالي كل انسان عنده اجتهاد في هذا الموضوع وحل الموضوع هذا. بالتالي ما بنقول له هذا الاسلوب صح وهذا الاسلوب خطا.
0: نعم.
1: بس انت ما تتهم انه الشخص اللي بيرفع معنويات الاسرى انه هو بضر.
0: لا، هو مش اتهام صحيح. يعني احتلال، احكي لكم شغله، هو حقيقه كل سهير او كل سجان دوله لحاله.
1: طبعاً طبعاً.
0: يعني هاد بمشي الامور، هاد بضرب، هذا بيسب، هذا بيشتم، هذا مطنش، هذا على أتفه الأمور بيعمل لك طوشة وبيطلع الفرشات وممكن يقمع الغرفة، هذا ممكن إيش مكاني يعني وقف هيك يطلع وضل رايح. حقيقة ما في سيستم معين، لكن مرات الشفت اللي بيكون مداوم بيكون معروف إنه شفت سيء يعني، فبالتالي بدك تكون حريص على أي شيء ممكن يصير. الله يردهم سالمين. مرة تانية، القناة 12 العبرية ادعت إنه سلطات الاحتلال تستعد لاستئناف زيارات الصليب الأحمر، وعلى أن تبدأ الزيارات يوم الأربعاء المقبل، يعني بكرة، فمعناته مش دقيق الخبر حتى الآن. وحسب المعلومات تلقى ممثلو اللجنة توجيهات بالتوجه إلى إسرائيل، واللجنة أكدت رسميا إن هي لم تزر أي أسير على الإطلاق طيلة الثلاث سنوات، كما توقفت عملية نقل المعلومات المتعلقة بأوضاع الأسرى إلى اللجنة، ما حرمها من أداء واجبها، رغم إنه الاحتلال كان يدعي إنه طالما هناك أسرى في غزة لن يكون هناك زيارة للأسرى الفلسطينيين. الآن فيش أسرى في غزة، أسرى إسرائيليين طبعا تم تسليمهم كلهم، ومع هيك إسرائيل ترفض رفض قاطع السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يسعد أوقاتكم من جديد. خلينا نحكي شوية سياسة. رسميا انتخب الفريق جبريل أرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بالإجماع، وهذا في اجتماع عقد مساء الأحد الماضي برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ، في ظل استمرار مقاطعة عضو اللجنة المركزية محمود العلول لتلك الاجتماعات. وجبريل أرجوب قال في تصريح سابق نقل عنه أن الخروج عن تقاليد الحركة وإرثها الديمقراطي وما وصفه بالنهج القسري نقلا عن صحيفة العربي الجديد هذا في حزيران الماضي كان السبب في غيابه هو ومحمود العلول، لكن حتى الآن لا يعلم ما هي الصيغة التي وافق أرجوب على أساسها على العودة للمشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح. وكانت الحركة بعد مؤتمرها السابع اختارت أرجوب أمين سر لحل الحركة في فبراير شباط 2017، وفي المؤتمر السادس في 2009 كان يشغل نائب أمين السر الخبر المنشور على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. اللجنة بحثت التطورات السياسية والإقليمية وناقشت التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة، وأكدت مواصلة العمل بوتيرة عالية ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية والميدانية بما يضمن استعداد الحركة لهذا الاستحقاق الوطني والديمقراطي. سياسيا أيضا بالمقابل حماس حذرت من سعي قيادة السلطة لإنشاء مجلس وطني من لون واحد، هذا بيان صدر عن حركة حماس انتقدت آلية انتخاب ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت لعضوية المجلس الوطني

0: الوطني الفلسطيني الجديد، معتبرة أنها لا تعبر عن إرادة الجالية، محذرة من أن تؤدي الآلية المعتمدة إلى تشكيل مجلس وطني من لون واحد. حماس قال إن السلطة وقيادات فتح عملوا على ترتيبات انتخابات الجاليات الفلسطينية وفق رؤيتهم كما حصل في الكويت، وهذا يؤدي إلى إنشاء مجلس وطني من لون واحد عبر التعيين بدلا من الانتخابات. وكان بشكل رسمي أعلن عن اختيار شخصين من الجالية الفلسطينية في الكويت ضمن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، انتخاب أول عضوين ممثلين للجالية الفلسطينية في الكويت لعضوية المجلس الوطني الجديد في الخارج في أول انتخابات من هذا النوع. وفاز هشام إبراهيم وصالح قناب بعضوية المجلس ممثلين الجالية الفلسطينية، وكان موجود في الاجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير أحمد عساف، ممثل الجالية الفلسطينية بحضور السفير الفلسطيني رامي طهبوب. بدنا نحكي شوية سياسة وشوية شؤون أمور اجتماعية. معنا الأستاذ علاء الرماوي الكاتب والمحلل السياسي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد أبو محمد.
1: صباح الخير أخي أبو العز والأستاذ المستمعين جميعا.
0: أول شيء سياسيا، يعني إن كان عندك أي متابعة لموضوع المجلس الوطني وبسموها بين قوسين الإجراءات، الكولسات، الاجتماعات، الاختيارات اللي بتتم والاعتراضات اللي صارت، في أي معلومات توفرت؟
1: يعني هو إعادة هندسة المجلس الوطني بما يتناسب مع حالة الاستقرار في داخل المجلس الوطني بصيغة التعيين. الآن إحنا بدنا نسميها انتخابات، يعني صعب بدك تسميها توافق، صعب بدك تسميها حالة من التناغم الذاتي مع النظام السياسي الحالي، هذا ممكن. يعني نحن على الأقل ما لدينا من معلومات، هذا ما سيجري في كافة الأقاليم الممكنة، وسيتم التعيين بشكل مباشر لبعض المناطق الأخرى. لم يجري توافقات وطنية على الموضوع، وإنما جرى حالة من التناغمات للنظام السياسي وأيضا بعض الحلفاء على يمينه، وبناء على ذلك هذا مقدم أنا برأيي لإلغاء الانتخابات التشريعية. وبتقديري بعد ما جرى يوم أمس الكويت وما سيجري خلال الأسابيع القادمة في عديد المحطات في السفارات الفلسطينية، نحن أمام مقدمة إما لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، وهذا توقعي لأنه الأوضاع لم تسر كما يعني أراد من نظم الانتخابات أن تكون. حالة الاندفاع باتجاه التحالف جعل هناك إرباكا كبيرا في الساحة الفلسطينية على صعيد السلطة الفلسطينية، وعدم قدرة الإخوة في حركة فتح نظم بنية متكاملة لحالة الوحدة جعل الأمر مربكا، وهذا أدخلنا في مأزق جديد. منذ البداية أنا برأيي كان هناك إشكالية كبرى متعلقة بشكل القفزة التي تحدث عنها الجانب، يعني على الأقل مرسوم الرئيس محمود عباس وتعيين موعد للانتخابات، وهذا جرى دون أن يكون هناك توافقات. التوافقات كانت عدم التوافق كان على الأقل متوقع أن لا تشارك لا حركة حماس ولا الجهاد الإسلامي ولا الجبهة الشعبية ولا حتى يعني تيار عريض آخر يمكن أن يكون بسبب الاشتراطات المتعلقة بمنظمة التحرير. كان المفاجئ أن يكون هناك قرارا بالمشاركة، وهذا جعل الأمور تنقلب رأسا على عقب، وبدأ تفكير جدي الآن أنا أقول مرحليا بالحديث عن تأجيل موعد الانتخابات، ثم الدخول في مأزق آخر متعلق بشكل كيانية سياسية تقوم على دائرة التعيين قفزا باتجاه المجلس الوطني.
0: السؤال المهم أنه ممكن يكون في مبررات بين قوسين مقنعة يحكيها القيادة بسبب تأجيل الانتخابات، يعني ممكن ما يتم السماح، هي لجنة الانتخابات بتطالب بالسماح بإدخال الصناديق إلى قطاع غزة، لحد الآن إسرائيل مش موافقة، يعني هي مثال. القدس ما فيش تغيير من 2021-2026، إحنا يعني بالعكس الأمور زادت صعوبة. يعني ممكن يكونوا هدول المبررين اللي يساق في إطارهم التبرير تأجيل الانتخابات.
1: أخي سامر، من يريد أن يخلق التبرر المبرر سيخلق مبرر سيقنع الأرض به، لكن الموضوع يتعلق ب القناعة بالانتخابات. أنا بات لدي قناعة بأن هناك على الأقل حالة استقرار لشخصيات لن ترضى أن يحدث انتخابات في الساحة الفلسطينية حتى يوم القيامة. بمعنى أنه اليوم نحن أمام مشكلة كبيرة، لا نحن قادرون على القفز من دائرة التكلس القيادي، ولا نحن قادرون على تقديم برنامج وطني جمعي يمكن أن يخلق حالة لفك الأزمات. يعني أخي سامر، بدك تسأل لي هل الانتخابات أهم أم الذهاب إلى طاولة مستديرة تتحدث عن حل أزمات الشعب الفلسطيني؟ أنا برأيي هذا هو أهم، لكن لا نحن قادرون أو نحن لم نرى هناك قيادة حقيقية ذاهبة لفكفكة موضوع الانتخابات، ولا نحن أمام قيادة تريد أن تخرج من المآزق الحالية. هذا للأسف. يعني اليوم وأنا هنا يعني أقول بشكل موجع، يعني دعني أقول أخي سامر، إحنا اليوم بنعيش وضع صعب ومعقد للغاية. نحن لم نقدم إجابة على شيء. يعني تخيل معي، الأوضاع في قطاع غزة كارثية، وإعادة الإعمار أصبحت مرهقة للجميع، الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية مرهقة وقاتلة وخانقة للجميع، والأوضاع بشكل عام تتدحرج باتجاه امتداد الأفق للأسف حتى الساعة. نحن نبحث عن أمل اليوم. يعني لعلي أخي سامر، والله لا أريد لا أن أتحدث في السياسة ولا أتحدث،
0: بعرف أنا مش مستضيفك تحكي في السياسة، لكن حظك أني قرأت الخبر قبل ما أستضيفك، ففيش مجال نهرب. بشكل سريع
1: لأنه الوضع السياسي قاتل.
0: صحيح. بين إيدي ورقة رسلها الأستاذ هاني فيضي من السويد، بسمعك بقول أخ سامر، هاي إحدى الاعتراضات على الحراك الذي يجري في أوروبا، موقف مجموعة من المؤسسات الشعبية والوطنية وشخصيات الفلسطينية حول العالم من مجمل التحركات المتسارعة لتعيين أعضاء مجلس وطني فلسطيني في الخارج تحت عنوان نرفض التعيينات لا للإقصاء لا للشروط. وبعت لي ملخص الاجتماع كامل وكل المشاركين فيه اللي هم برفضوا رفض قاطع، مثل ما ذكر اسمها وثيقة روتردام، نرفض المجمعات الانتخابية ونؤكد على حق فلسطيني هولندا بانتخاب من يمثلهم في المجلس الوطني. واضح انه الموضوع رح يزيد الانقسام مش رح يحله. نترك السياسة للسياسيين ونسأل عن شيء مهم جدا جدا، وأتمنى من كل المستمعين الكرام يركزوا. احنا في راديو حياة حقيقة وصدقا حكينا في هذا الموضوع عشرات المرات، وكنا نقول الغارمين آيات القرآن الكريم اللي بتتحدث عن الزكاة، ومن ضمنهم الغارمين، الكل بيساعد عماله الفقير والمحتاج ولا شك انه بيمس الحاجة، لكن في مئات الأشخاص وخاصة النساء. وأنا أذكر عملنا حملة في إحدى الرمضانات السابقة إنه إخواننا محبوسة على 500 شيكل على 1000 شيكل، وبيجيبوا لك إيه مين قالها توافق إنه ينكتب شك باسمها، جوزها كتب باسمها، هي بتعرف، لا هي نصابة، لا هي كذا. أخي أبو محمد عملت حملة وجزاك الله خير، وإن شاء الله أجرك عند الله بحوالي 7 مليون شيكل مسامحات. كل الأثير لك، تفضل.
1: الله يرضى عليك أخي سامر. للتصحيح للرقم، يبدو أنك صبح
0: ما حدثتش
1: في المعلومة. إحنا بفضل الله عز وجل أغلقنا الساعة 1 في الليل وكان الرقم 9 مليون بفضل الله عز وجل. الآن من صلاة الفجر أخي سامر حتى الساعة 600,000 شيكل، ووصلنا إلى حادث نقارب الآن 10 مليون شيكل بفضل الله عز وجل. وإن شاء الله في بشارة من أخت من معارة ستكون إن شاء الله بمبلغ كبير، مسامحة أخوها سامح قبل قليل ب300,000 شيكل وشقيقته ستزيد عن ذلك. يعني هاي العائلة من منطقة عارة، واستأذنتهم أن أقول اسم العائلة فرفضوا، قالوا نجعل ذلك لله، والأخت والأخ قالوا نكتفي بعارة. هذه العائلة ستقدم 700,000 شيكل تقريبا لوحدها، قرابة 1 مليون، ولهم تجارة، يعني دعني أقول ولهم معاملات مالية كبيرة. الآن هذا الموضوع يأخذنا إلى أخ آخر من دير دبوان، سمع بالمبادرة وقال على أنا تواصلت مع الناس وبدأت بعملية الدفع بفك 7 غارمين بمعدل 40,000 دولار. يعني هو بدأ هذه نماذج أخي سامر تعطيك مؤشر على حجم ألق شعبنا وجمال شعبنا وحضور شعبنا. ويعني هذا الموضوع ينم. وأخي سامر أنا بدأت القصة بحل مشكلة معلمة فلسطينية اتصلت تتحدث عن شيك راجع 2,000 شيكل وعليها شيك متوقع أن يرجع خلال 3 أيام، وكان خوفها أن الشرطة تجيها على المدرسة وتتبهدل قدام طلابها. تخيل معي أخي سامر، بدأت الفكرة يوم الجمعة وتفاجأت أنه في أول نصف ساعة وصلنا إلى 500,000 شيكل. طب شو بدك تقول عن هذا الشعب؟ غير انه يعني انا اتقدم لهم بالشكر الكبير وعظيم الشكر، لانه لأنه أنت أمام ناس فعلا يعني يعيشون حالة عظيمة. وميزة هذه الحملة ثامر أنه تمتد من الداخل الفلسطيني حتى خيمة اللاجئ بقطاع غزة، يعني كلهم يتعاونون على مسألة يعني جبر الخاطر. وإحنا شفنا، لعلي بجوز أخي ثامر أذكر لك هذه القصة التي حدثت بس يوم أمس. امرأة فلسطينية أخ تاجر في منطقة الخليل، وهو في قرية من قرى الخليل، هذا الرجل سمع بمظلومية امرأة من رام الله، يعني تخيل انت الموضوع، سمع بمظلومية امرأة على احد الجروبات، فقال لي استاذ علاء انا كنت شايف الحملة تبعتك، وهذه الاخت بحسب احد الجروبات يعني عليها امر حبس ب3000 شيكل. فبيقول ظليت ابحث على الموقع حتى وصلت للامرأة، وبفضل الله سددنا عنها 3000 شيكل. بكل يا استاذ علاء، بفضل الله عز وجل روحت على البيت، وانا يعني زي ما تقول يعني ما بين محاسبة الذات والتردد، وانا دفعت 3000 شيكل عن امرأة ما بعرفها. فبكل بفضل الله عز وجل كانت تجارة معطلة لي، يعني تجارتي كانت معطلة في موضوع ما، وبفضل الله اجاني ربح فيها 12000 شيكل.
0: سبحان الله.
1: بكل هذا رد من يعني هذا رد اني انا الذي ترددت، كيف بارك ربي عز وجل في هذا الموضوع.
0: انت بتحكي عن المديونين الغارمين من النساء ولا بشكل عام؟
1: والله احنا شوف اخي ثامر، بدأناها بالنساء وكرم الناس تجاوز ذلك بكبير. طب اذهب الى ابعد من ذلك، لنا صديق مع مكتب محاماة معتبر، فقلنا له يا استاذنا بدنا تشوف لنا الارقام الموجودة. اخي ثامر المذهل، وأنا بدأنا بحملة أخرى، شركات الاتصال الفلسطينية المختلفة، تخيل يا أخي ثامر ألاف أوامر الحبس ضد النساء على 300 شيكل. أقول لك أحدهم الآن معاي ورقة، وسأقوم بحملة، وأنا أقول لك عبرك سأقوم بحملة، ولن أرحم أحد في هذا الموضوع، لأنه بتم تقديم أمر حبس على 40 شيكل على امرأة فلسطينية من شركة فلسطينية للأسف للاتصالات، ربحيتها بالملايين، يعني ربحانة 15 مليون فقط في السنة الماضية على 40 شيكل بالذل امرأة، يعني معقول اللي بيصير؟ وأنا بدي أقول لك عبرك شركات التخليص بعضها لا يتقي ربنا، عندي بعض المحادثات المسجلة واللي سأبدأ كشفها واحدة تلو الواحدة، ولن أرأف بأحد أن يقوم للأسف بعض شركات التخليص بتهديد مواطنات والحديث بفوقية والحديث بصوت عالي ومرتفع مع بناتنا. هذا أمر مخزي. أنت يا أخي وظيفتك أن تطالب بحقك بأدب، أما تذهب بحالة الاستعراض والصوت المرتفع والحديث مع الناس كأنهم عبيد، هذا عيب. الآن عبركم أناشد كل الإخوة والأخوات، إن كانت إليك نظرة إلى ميسرة بالرحمة ترأف بالناس، لا تكسرش خواطرك. وإذا بدك تروح لمطالبة حقك روح يا أخي بالقانون وبهدوء، لكن اجعل بين يدي ذلك على الأقل رحمة بين يدي الناس. أنا ما شفته على الأقل أخي ثامر.
0: طب معلش معلش أخي أبو محمد، أستاذ علاء الرماوي، أولا معنا الأستاذ علاء الرماوي بيحكي عن حملة المسامحة اللي أطلقها، كانت بالأول تستهدف النساء الغارمات المديونات المهددات بالحبس أو المحبوسات، والآن توسعت وبيحكي عن 10 مليون شيكل مجموع المبلغ الكلي. طب أخي علاء معلش، مش بالمحصلة برضو هذا الكثير من الناس اللي مديونة يعني مش لحاجة، لأنه رفاهية، لأنه كماليات، لأنه حضرة جنابها يعني، ولا حضرة جنابه استغل اسم مرته، يعني قصدي برضو أنت جوز مش مطلوب منك تعالج كل هاد، بس أكيد بسلوك من الناس اللي بدهم من الناس مصاري، إنه يا أخ علاء أنا بطالبها من 3 سنين وحضرة جنابها معها سيارة ومعها جوال ومعها كذا، وحضرة جنابه بوكل وبيشرب وبيسافر وبنزل صورة في تركيا ومش قابل يدفع لي 2000 شيكل، مش برضو يعني تحملني يعني عشان ننظر للموضوع من جانبين، تكون لك رسالة للناس إذا أنت معك مصاري ادفع.
1: أولا يعني المطل للغارم وهو يستطيع هذا محرم في كتاب ربنا.
0: صحيح، مطل غنية ظلم قال رسول صحيح. الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. صحيح،
1: شايف عليك. هذا موضوع. الموضوع الآخر الذي يملك ويحجب حق الناس هذا مجرم وآثم، هذا موضوع نتفق عليه في أصله، لكن القضية أخي سامر الناس تقول لك كل مديون استعرض، وهذا ليس صحيح. الناس أخي سامر اللي طلعوا على تركيا كديش من الشعب الفلسطيني؟ أنت طلعت على تركيا وزوجتك طلعت على تركيا وولادك طلعوا على تركيا أخي سامر. إحنا إحنا إحنا بنحكي بشكل عام إنه الناس الناس الناس مش كلها طلعت على تركيا. هذا النقطة. النقطة الثانية أخي سامر، أنت أغلب المديونيات للشعب الفلسطيني مش اليوم. اليوم لما بتقول لي إنه اشترى تلفون، طبعا ما هو كل نظام الدراسة القائم في فلسطين قائم على على الإلكتروني، فهو بده يشتري تلفون، طبعا بده يشتري تلفون، ولو وين بده يروح؟ كيف بده يعلم أولاده؟
0: نعم.
1: وبده يشتري كمبيوتر، بده يشتري كمبيوتر، وين يعلم أولاده؟ الآن عمر بيته، مش لازم يكون له بيت، هو كان يعمل أصلا، كان في داخل دخله 10,000-9,000 شيكل، ولم يكن يطلب من أحد أي شيكل ديون، لكن انكسرت الحالة بفعل الأوضاع العامة. طيب هذا الرجل الذي وصل إلى إلى قعر حالته الاقتصادية وبقول لك أنا فوق الحيط معيش، أنت أمام خياري لا ثالث له. إما أن تسامح لله وأنت قادر، والنقطة الثانية أن تطلب حقك بما لا يحقق حالة انهيار للأسرة. أنا بدي أحكي لك قصة أخي سامر، يتم سجن شخص على 10,000 شيكل، الشخص كان عليه 30,000 شيكل، سدد 20,000 شيكل، الرجل طرد من العمل، ما ظلش عمل عند صاحب. الآن هذا متزوج امرأة عمرها 25 سنة، عندهم 4 أطفال في البيت، وكان الرجل يخرج على الأقل يجيب قوت أولاده. الآن لما سجننا الرجل، الامرأة في البيت لحالها، تحولت إلى متسول للأسف، أقول وأنا أقول متسول، ووصلنا للأسف احتياجها من الخبز والمي والرز والسكر. طيب يا أخي الكريم، لما أنت سجنت هل استفدت؟ ما استفدتش. هل بالإمكان كان أن تنظر إلى ميسرة لفترة معينة، بدل ما تأخذ 2,000 شيكل تقسيط خذي 500 وخلي الأسرة تعيش؟ أنا أعرف أنه أنت محتاج مصرياتك وهذا حقك، لكن في المقابل أنت لما روحت لدائرة السجن 91 يوم، ما الذي يمكن أن تحققه؟ مش راح تحقق شيء. مشان هيك بدنا نيجي لمعادلة أخي سامر، معادلة من الحب والأخوة، وشعبنا قلت لك فاجأنا بعظيم تعاطي مع هذا الموضوع. احنا وجدنا والله صاحب بسطة بسطته كلها ب 700 شيكل سامح ناس ب 160 شيكل، أي بثلث رأس ماله، وهذا مهم. لكن أنا بدي أقول لك أخي سامر، المطلوب أن نرحم بعضنا بعضا، وأنت شايف أخي سامر لا ضبط معنا في السياسة ولا ضبط معنا في الاقتصاد، يظل الإنسان على الأقل
0: مرحب. طب أخي علاء معلش سؤال أخير، يعني مش برضو يكون دعوة لأهل الخير ممن فتح الله عليهم بالملايين إخراج الزكاة أولا؟ يعني هاي برضو صارت وصارت، ندعوهم لإخراج الزكاة، وندعوهم أيضا لجان الزكاة إلى توزيع المال المتوفر بين إيديها برضو على الغارمين. يعني مش الآية القرآنية بتحدد الفئات كلها؟ خلينا برضو مثل ما بقولوها يعني كلهم نصيب ولا لا؟
1: مش لجان الزكاة يعني تقوم بالأيتام وتركز على هذا الموضوع وتكفيهم والأسر المعوزة، والله يجزيهم الخير إذا بيقوموا بذلك. لكن أنا ندائي للإخوة الذين يملكون، أنت ربنا عز وجل من عليك بتجارة فعلمتك إمك الفلسطينية وطلعتك برا وصار معك ملايين، وربنا فتح عليك وأنت جميل في خلقك ودينك وانتمائك لشعبك. أنا أدعوك خلي لك يا أخي من بين 30-40 مليون تملكهم حالة توازن في الشعب الفلسطيني توديها تسد احتياجات الناس. أخ على الأقل قام بتجارته وربنا فتح عليه وصار عنده بعد بدل المصنع مصنعين وثلاث مصانع، يا أخي خليه يكون لك قسط مليونين من 20-30 مليون أنت بتملكهم، أن تدفع الشر عن مالك وتحفظ عند ربنا عز وجل لك مكان عليه. شركات الربحية الكبيرة واللي احنا بنعرف اللي بتطلع بالبورصة ومؤشرات المالية مرعبة، يا أخي دفتر هالديون اللي عندكم، يعني أخونا صلاح الخواجة عنده دكانة صغيرة مزع دفتر دين ب50,000 شيكل، أنا بعرف دكانته فيها تقريبا ب80,000 شيكل. طب يا أخي هذا مش معدنه من مش معدنه هذا من الشعب الفلسطيني، وأنت أيضا من الشعب الفلسطيني وأنا أقدرك وأجلك وأحترمك، مزع هالدفتر اللي عندك يا أخي للناس الذين يستحقون، وأنا ما بقول لك روح للنصابين ومزع أوراقهم، الإخوة، لأنه أنت باختصار أخي سامر عندما تقع الكارثة على الناس، الناس اللي استفادت من الشعب الفلسطيني وتجارته في الحالة الفلسطينية ومؤسسته نمت في الواقع الفلسطيني وصار عنده سيارة رينج روفر بفضل الله عز وجل أولا ونجاح تجارته بين الفلسطينيين، في شيء اسمه انتماء اجتماعي. أخي بتعرف في الولايات المتحدة بيخطوا على الراتب الثاني، ولدى الاحتلال الإسرائيلي اقتطاعات من الراتب الثاني تصل إلى 30% و35%. احنا ما بندعو لهذا الاقتطاع، احنا بندعو على الأقل أن تجعل خبيئة بينك وبين الله عز وجل. هذه الخبيئة على الأقل تجبر فيها قلب يتيم، تجبر فيها احتياج امرأة، تجبر خاطر رجل. والله أخي سامر أقسم بالله، يحدثني أحد المحامين عن امرأة عليها دين مكسور 1800 شيكل، وأقول لك المحامي معروف وبدي أقول اسمه من مدينة القدس، اسمه بلال، بلال هي موجود ومعروف. قال لي أستاذ على امرأة 1800 شيكل في منطقة بواحي القدس على الساعة 2 بتتصل عليه مش عارف تنام، بتقول له أستاذ بلال في خروشة حوالين الدار شكله الشرطة الفلسطينية أجت تعتقلني وأنا مش وجه بدل سايق عليك الله تشوف حدا ما يغضنيش، طلع بس اللي بدور حول الدار. امرأة الساعة 2 في الليل مش عارف تنام من شك 1800 شيكل لأنه خايفة تنحبب. وبكل أستاذ على أنا رحت على بيتهم وتوكلت مجانا عن الامرأة، بكل والله يا أستاذ على إنهم يشكون الحالة فيما تعلق بتدبر الخبز لأولادهم، لأنه الأب كان يشتغل في الداخل ولم يعد يعمل في الداخل، راح على مدينة رام الله يدور على شغل ما لقيش شغل، فبكل بلم علب كولا يبيعها. طب وهذا لما يجيب له 10 شيكل يلم خبز، ومرته عليها أمر حبس 1700 شيكل، وأصل الدين تخيل على إيش يعني؟ عشان نقول الناس إنه والله الناس تستعرض، خربت غسلتها راحت جابت غسالة، راح نقول لهاي العائلة إنه أنت كمان ما يبكاش عندك غسالة، وهذه بدنا نعتبرها رفاهية عند المرأة. والله يا أخي سامر القصص كثير موجعة، والقصص كثير يعني.
0: خليني بعد إذنك أبو محمد يعني نضل معك دقيقتين، عندي أكثر من رسالة تعليقات أنا وياك نتناقش فيها، وبرضو الدكتور أمين إذا قرأت التعليقات. أخونا فتوح الحواح أبو مجدي صباح الخير بقول برضو ما يكون شاري أرض وسيارة ودار وغيره وغيراته على حساب الناس، هذا ليش يتسامح؟ سامح اللي مش قادر يدفع نفقة، مش قادر يدفع أجار دار، هذا احنا اتفقنا عليه أخي فتوح. يعني أبو محمد علاء الرماوي أكيد ما مش قصده عن هدول الناس، قصده عن الناس اللي عندها نية السداد لا تملك السداد، صح أبو محمد؟
1: صحيح 100%.
0: أنت يعني من خلال الحالات هدول الناس ناويين السداد، لكن هيك سمعت معهاش تاكل المرأة. يعني الشغلة الثانية سعد البسطان بيقول للأسف شركات ما بتخاف ربها، اللي هو بيقصد عن بعض الشركات اللي برضو يعني ما عندهم حس وطني ولا إنساني. برضو ما بدنا نعمم، برجع بقول ممكن الموظف اللي اتصل هو موظف مجبر انه يتصل على سامر وعلى علاء وعلى محمود وعلى امين وعلى كذا، مجبر انه يتصل، لكن طريقة الاتصال اللي انا بدي احكي عليها. وعلى مستهتية بقول ليش ما يكون في نابلس ان حملات مماثلة خاصة للمسجونين المتعثرين، الناس كتير مهتمة بالموضوع ابو محمد.
1: اخي سامر بالمناسبة اكثر مدينة تفاعلا، اكثر منطقة تفاعلا هي شمال الضفة الغربية مع الحملة، واكثر مسامحات ترفع الراس في منطقة شمال الضفة الغربية بشكل واضح، وأجمل المسامحات التي تمت بمسامحة أجور بيوت للناس التي نزحت من المخيمات، قليلة صحيح لكن والله موجودة وجميلة ورائعة. وإحنا هون على الأقل من الواضح أخي سامر، شوف المسامح محتاج ومتعثر، والمتعثر ما هو متعثر، يعني هذا ألق الموضوع. وهذا يذكرنا بعهد الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان يطعم الجائع أقول أكثر جوعا منه، وإحنا في الشعب الفلسطيني وجدنا أن الذي يتنازل هو الفقير والذي يقدم الفقير. وبدأ أقول لك أخي سامر باختصار 80% من الذين سامحوا عندهم تعثر أو عندهم احتياج، 80% يعني الفقير الذي يشعر بالفقير. الآن هذا الصورة 10 مليون أخي سامر أن نقوم بحملة منفردين هذا رائع وجميل، لكن عبركم أقول كل بلد تستطيع أن تقوم بحملة، كل شارع في محافظة يستطيع أن يقوم بحملة. الآن المطلوب نرتب الأوراق عشان نرتب الأمور، اللي نصب على الناس و والذي يملك مال وبخبيه الله لا يبارك لك فيه. يجب أن تتوب إلى الله. وأنا بدي أقول لك أخ اليوم حكى معي صباحا قال لي أستاذ علاء أنا ظلمت ب20,000 شيكل لامرأة من الداخل، وأنا بعد ما شفت البوستات تبت إلى الله واتصلت ودالي المسج مصور إنه إلك في ذمتي 20,000 شيكل وأنا سأعيدها إلك بالتقسيط، واتفقوا على تقسيط 1,000 شيكل في الشهر. في ناس رائعة تعود. الآن الظالم لنفسه والذي نصب على الناس والذي تعامل بطريقة غير محترمة هذا لا تشمل الحملة، وإنما ندعو أن يعيد الحقوق للناس. النقطة الثانية، الإخوة الذين يملكون وهم كثر والذين ترددوا على الأقل، هذولا بدك تعيد الحسابات، رتب حساباتك مع ربنا، لأنه الحسابات مع ربنا خير من حسابات البشر. فأجبر خاطر الناس، يجبر ربنا خاطرك وإنت في موقع لا تدري متى يرد الله الخير عليك. النقطة الثالثة، واللي هم الناس اللي زينا عايشين، إذا استطعت أن تساعد بما تستطيع فأنت بخير ذلك، وإنت بتقدر تسويها. تخيل بعض الناس سامحت 200 شيكل بعد 4 سنين من الدين، وكان الأخ يدعو على أخوه إنه يعني مش جايبهم ومش جايبهم ويعرف إنه متعثر. يعني قد تسامح 200 شيكل تجبر خاطر. وهذا موضوع أنا برأيي هذا الترتيب أنا برأيي يريح الناس. وأملي إن شاء الله إنه أن تستمر الحملة وتنتقل إلى الشركات الكبرى. وأنا بدي أقول أخي سامر، ليش مصر على الشركات الكبرى؟ لأن أوامر الحبس الكثيرة باتجاه النساء هي من الشركات الكبرى أغلبها. ومشان هيك يا أخي والله العظيم 400 شيكل ما بيكسب من الشركة اللي ربحيتها 15 مليون.
0: الله يرضى عليك يا أبو محمد ويرفع قدرك. جزاك الله خير. شكرا لك أستاذ علاء الرماوي، تحية طيبة. إذن بشكل سريع دكتور أمين، الحملة 10 مليون شيكل
2: كما ذكرنا، يعني الحملة الكل بيشيد فيها وفي لها أثر حتى وصدى بالإعلام، ولكن كما ذكرت الملاحظات اللي حكوها بعض الناس أنت ذكرتها في محلها، لأنه ما حد يستغل الحملات حتى أنه يتقاعس عن دفع حقوق الناس.
0: طبعا يعني تجيش تقول بكرة بدفعوا عني، يعني بالعامية
2: يعني مثلا بعض الناس عندهم رجله مسن ممكن متقاعد بدون راتب، عنده الشقتين مأجرهم، هو عايش هو زوجته المسن على الشقة، بالتالي سامح كل المستأجرين عن الأجرة مش عنده مصدر آخر. فهون الواحد بده يكون عنده يعني بعد نظر في هذا الموضوع. احنا مع الحملة ومع تعمم مع كل الضفة الغربية، وبالعكس معني انه في الان تطلع لها ايضا في نابلس يعني مبادرة شبيهة ويشتغل فيها، بس نكون واعيين انه ما حد يستغلها من الاشخاص اللي باكلوا حقوق الناس.
0: نعم. بطلع بفاصل مع التذكير. ارتقى الشاب عبد الكريم بني جابر شهيدا رحمه الله في عقربة، اذا رسميا اعلن عن استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل اللي ذكر اسمه زميلنا يوسف ديرية في اول هذا البرنامج. الاحتلال أعلن رسميا عن اغتياله. عبد الكريم بني جابر رحمه الله رحمة واسعة. نطلع بفاصل.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
11: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
12: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
11: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
13: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: كل المستمعين الكرام يركزوا، احنا في
14: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن رسميا الاحتلال الإسرائيلي أعلن اغتيال عبد الكريم سليمان عبد الكريم بني جابر من أهلنا في عقربة. أعلن الاحتلال رسميا اغتياله قبل قليل.

0: منحاول نوصل لتفاصيل بشأن ما جرى هناك، لأنه الموضوع يعني مهم وجاهدين في تفاصيل بشأنه. طبعا الاحتلال اعتقل أيضا كمال عبد الجبار نجم أو عامر من كفر قليل، هو أسير محرر ابن عديلي عبد الجبار، الله يرده بالسلامة إلى كمال. كمان في اعتقالات حوالي 25 شخص من قبلان، منهم رئيس بلدية قبلان رياض عبد الكريم عمله، رياض عمله اعتقل أيضا من قبلان، وأحد أعضاء المجلس البلدي أيضا تم اعتقاله. إغلاق لجنة زكاة طول كرم، واعتقال أكثر من 20 عامل من غزة كانوا موجودين في المكان، إضافة طبعا إلى وفاة أحد الأشخاص العمال من غزة، لسه مش معروف سبب الوفاة. إذن رسميا الاحتلال أعلن اغتيال عبد الكريم سليمان أو عبد الكريم بني جابر من أهلنا في عقربة. زميلتنا الصحفية شوق منصور معنا الآن على الهواء مباشرة. صباح الخير أخت شوق.
1: صباح النور. هلا أستاذ سامر.
0: آخر التفاصيل يا شوق.
1: آخر التفاصيل، انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من بلدة عقربة، أنباء متضاربة حول استشهاد الشاب. لغاية الآن فقط المصادر يعني عبرية وليست فلسطينية اللي أعلنت عن استشهاد الشاب. الشباك يعني أعلن عن اغتياله.
0: شو التفاصيل اللي صارت؟ معلش.
1: في تمام الساعة 2 فجرا اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة عقربة، حاصرت منزل الشاب وسط إطلاق نار كثيف ومطالبة الشاب بتسليم نفسه، لكن يبدو أن الشاب رفض تسليم نفسه. كان في المنزل يتواجد زوجة الشاب ووالدته. بعد عدة ساعات من المحاصرة تم إخراج زوجة الشاب ووالدته من المنزل. استمر إطلاق النار لعدة ساعات. بعد الفجر أطلقت قذائف نيرجا وأحضرت جرافة. تم هدم أجزاء من المنزل. بعد ذلك تم انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من البلدة في تقريب الساعة 7:30.
0: طب معلش، هو انذكر اسم هذا الشاب في تفاصيل شوق عنه؟ في أي تفاصيل؟
1: الشاب عبد الكريم بني جابر تزوج منذ ما يقارب الشهر، شهر ونص فقط.
0: معلش، إيش يعني في معروف شو بيشتغل مثلا؟ مهنته ولا صعب؟ مش معروف هاي التفاصيل. كم عمره تقريبا؟
1: شاب يعني في بداية عمره، يعني في العشرينيات من عمره يعني.
0: ما مش أسير محرر من قبل؟ ما يعني ما فيش تفاصيل؟
1: لا في بعض الروايات إنه تقريبا من 3 أسابيع قوات الاحتلال يعني طالبت المقابلة لكنه رفض. يعني في إحدى الروايات ما ندى صحتها، ما بعرف يعني.
0: الآن الجيش انسحب تماما، عفوا احتجز الجثمان الجيش يعني أخذ الجثمان معه.
1: جيش الاحتلال أخذه.
0: احتجز يعني أخذه معه.
1: الله
0: المستعان. شكرا يا شوق. شكرا.
1: شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا.

إذن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد وانسحب من عقربة بشكل كامل. عبد الكريم سليمان أو عبد الكريم بني جابر. خلينا نحاول نتواصل أيضا مع غزة، نشوف زميلنا لؤي قبل ختام هذه الجولة.

0: زميلنا العزيز لؤي، صباح الخير.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يسمحك بعنوان النبي، اخر تفاصيل
2: كريم لؤي. سليمان،
1: يعني سامر، اذا بدانا ميدانيا تقريبا 3 شهداء في قطاع غزه خلال 24 ساعه الماضيه، طبعا منهم شهيد طفل كان متاثر بجراحه، وشهيد بقصف دراجه ناريه في خان يونس. بالتالي أعداد الشهداء يوم عن يوم بتزيد في قطاع غزة، وصلنا إلى حوالي 1352 شهيد منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار تقريبا عام إلا أيام قليلة. وأيضا الاحتلال سامر مستمر في موضوع قصف المدفعي في شرق قطاع غزة، تدمير البنى التحتية وتدمير المباني في شرق قطاع غزة، وبالتالي نستطيع القول بأنه ميدانيا الأوضاع لم يتغير شيء على أهالي قطاع غزة. الاحتلال الماضي، ولكن لوحظ خلال ال 24 ساعة الماضية عودة مكثفة لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء غزة وبمستويات منخفضة، وكان صوتها يعني مزعج جدا لأهالي قطاع غزة خلال يعني الليلة الماضية. يبدو بأن الناس صار عندها قلق من تواجد مثل هذه الطائرات، لأنه الاحتلال دائما يسبق أي حدث أمني وجريمة في قطاع غزة بانتشار مكثف لطائرات الاستطلاع. فبالتالي عندما نتحدث عن انتشار يعني ملفت للطائرات الاستطلاع، فإنه الناس في قطاع غزة تبدأ بالقلق نوعا ما.
0: طب الموضوع الميداني والمناطق الصفراء والحمراء وهي الخطوط، الاحتلال لا يلتزم فيها؟
1: هو فعليا الاحتلال يعني يوسع أكثر وأكثر بشكل يومي موضوع الأراضي اللي بضمها لداخل منطقة الخط الأصفر. يعني أنت في مناطق شرق التفاح مثلا في مدينة غزة وشرق الصبرة في مدينة غزة، الناس ممكن تصحى، صحيح بتكون قريبة من الخط الأصفر بعد على بعد مثلا 300 متر 500 متر، في ناس بتصحى الصبح بتلاقي الكتل الإسمنتية الصفراء على باب بيوتها، يعني من غير أي تحذير من غير أي تنبيه بتلاقي الاحتلال بينقل كتل إسمنتية صفراء، وهذا يعني مؤشر أو إشارة كافية لأنه الناس تخلي هذه المنطقة. فبالتالي نتحدث تقريبا بشكل شبه يومي في حركة نزوح في قطاع غزة من المناطق الشرقية إلى الغربية، لأن الاحتلال دائما ما يزيح الخط الأصفر، مش شرط يزيحه مسافات بعيدة ومسافات تذكر وبالتالي وسائل الإعلام ما بتسلطش الضوء عليها، يكفي بأنه يزيحه بس 50 متر أو 100 متر حتى تدخل يعني حارة كاملة ضمن موضوع الإخلاء. لذلك دائما نتحدث بأنه الاحتلال عندما تحدث وقال بأنه 70% سيتم السيطرة عنها في قطاع غزة، هو فعليا يعني سيطر على 70% وممكن يكون أكثر في بعض المناطق، خاصة في مناطق مثلا شمالية زي مثلا بيت لاهيا بيت حنون. الاحتلال بين الفينة والأخرى بتقدم بموضوع الخط الأصفر، أو يعني أو ممكن يعمل حركة تانية، ما يقدمش الخط الأصفر ولكن يوسع نطاق النيران، بتصير القذائف توصل أكثر قربا للناس والرصاص يصل أكثر قربا للناس حتى ولو لم يحرك الخط الأصفر. فبالتالي بتلاقي الناس لحالها تركت تلك المناطق وهربت فرارا من جرائم الاحتلال. فبالتالي نتحدث عن موضوع يعني بشكل عام مؤرق لأهالي قطاع غزة، والناس في قطاع غزة رغم أنهم بيعيشوا حالة نزوح ولكن كل الخوف من نزوح آخر. يعني تقريبا اليوم في قطاع غزة قليل لما تجد الواحد ساكن في مكان سكنه الأصلي، يعني أغلب الناس نازحين. بالتالي الناس عندها هاجس من أنه الاحتلال يدفعهم للنزوح مرة أخرى، أضف إلى ذلك أنه كان في نزوح مؤقت بيعاني منه أهالي قطاع غزة، وهو عندما يتم تحذير مثلا منطقة معينة بقصف منزل أو مبنى سكني مثلا، بتلاقي كل المربع السكني أخلى تلك المنطقة ونزح. والمشكلة مش هون، المشكلة أنه أحيانا الاحتلال بيضعة الإشارة وبيخلي الناس تستنى ساعة وساعتين وخمس ساعات وعشر ساعات في الشارع، الناس مش عارفة تروح، طب تدبر حالها ولا الاحتلال سيقصف مثلا هذا المبنى وبالتالي حنعود إلى أماكننا. لذلك الناس في قطاع غزة في حالة تيه في موضوع النزوح والقصف والتدمير وإجراءات الاحتلال، ولا يوجد ملامح واضحة للالتزام ينفذ على أرض الواقع.
0: طب بالنسبة للموضوع السياسي، برجع بقول دايما بسألك، بتابعين الناس يعني ولا خلص خفتت قصة غزة بهالأيام؟
1: يعني سياسيا الناس في غزة عندها مشاكل قلنا سابقا أهم من موضوع الأبعاد السياسية، يعني حتى موضوع الانتخابات، حتى موضوع الانتخابات الإسرائيلية، رغم أنه يعني ممكن الناس في غزة بتتابع الانتخابات الإسرائيلية أكثر ما بتتابع موضوع انتخابات التشريعية الفلسطينية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لأنه فعليا بيجدوا بأنه انتخابات إسرائيل ستلقي بظلالها على غزة أكثر من أي حدث سياسي. لكن حتى هذا الأمر بالنسبة لأهالي قطاع غزة يعني مش ضمن الأولويات. اليوم في عندك مياه، أكل، شرب، نظافة، كل هذه بتتراكم على المواطن الغزي. يعني امبارح كان في تصريح للإعلام الحكومي تحدث مثلا عن موضوع، تحدث عن موضوع الغذاء مثلا. طبعا الأمم المتحدة قالت بالأمس في بيان أنه الاحتلال حتى اللحظة يعرقل دخول المساعدات والبضائع لقطاع غزة، وهذا ما يفسر حتى اللحظة وجود مجاعة في بعض المناطق ووجود سوء تغذية عند كثير من الناس في قطاع غزة. أيضا الإعلام الحكومي كان امبارح له تصريح في غزة حول موضوع كميات اللي بتم إتلافها من الغذاء. طبعا الاحتلال أخذ هذه الصور، الغذاء اللي بتم إتلافه والسلع والبضائع بتم إتلافها، وصار يسوق لرواية أنه غزة يا عمي فيها أكل بزيادة حتى الناس
0: تخيل
1: يكبوه في قطاع غزة. لكن المشكلة أنه يعني الإعلام الحكومي أصدر بيان بالأمس قال بأنه الاحتلال يعني للأسف يعني بيحاول استغلال هذه الصورة، لأنه أولا من يسبب بفساد الأغذية في قطاع غزة هو الاحتلال. أول شيء بيحط معابر أيام وأشهر طويلة تحت الشمس، وبالتالي بتوصل قطاع غزة إما فاسدة أو قبل ما تفسد بأسبوع، هذا أولا. ثانيا بيمنع دخول الزيوت وقطع غير المولدات، وبالتالي الثلاجات اللي بتحفظ هذه الأغذية كلها تقريبا شبه متوقفة، وبالتالي الأغذية حتى لو كانت صالحة بتفوت لقطاع غزة ما بتصبرش أيام قليلة حتى تفسد. وللأسف في بعض التجار في قطاع غزة بيحاولوا احتكار والتخزين حتى ولو بظروف غير صحية، وبالتالي بتفسد هذه البضائع. والخسران الأول والأخير في هذه المعادلة هو المواطن. يعني الناس، يعني أنت اليوم بلا ما يجيب السلعة بسعر رخيص وكويس، اليوم لأنه كميات بتفسد وبالتالي الكمية اللي بتكون في السوق محدودة بيرتفع سعرها، والتاجر اللي بده يشغل المولدات عشان 24 ساعة يحفظ البضائع فبالتالي التكلفة عليه بتزيد. وبالتالي دائما بنحكي أنه للأسف صح في مواد غذائية بتفوت قطاع غزة، في شاحنات مختلفة بتفوت قطاع غزة، لكن الحجم غير كافي، وبالتالي السعر ما زال مرتفع. وللأسف بين الفينة والأخرى بنجد أنه هناك إتلاف لكميات من الغذاء. يعني الاحتلال عندما يستغل صورة إتلاف الغذاء في قطاع غزة، يعني هو بده يانا ناكل الأكل المرتي والفاسد حتى لا يقول يعني العالم أن الناس فيها عندها غزة مجاعة. لا، هي فعليا في بعض المناطق وفي بعض العائلات في قطاع غزة تعاني من سوء التغذية، وهذا يعني تقارير من مؤسسات دولية يعني لا تحاب الفلسطينيين، بالعكس أحيانا بتلاقيها بتصف مع الاحتلال أكثر من الفلسطينيين. فبالتالي هذه مؤسسات دولية لما بتقول إنه في سوء تغذية في غزة هو فعلا في سوء تغذية، لما تقول إنه في شح في الأدوية ومشكلة هنا وهناك في المياه وعدم مثلا وجود أمان مائي في قطاع غزة بنسبة 90% من الناس، هذه مؤسسات دولية هي تحابي إسرائيل أكثر ما تحابي الفلسطينيين. وبالتالي عندما تقول هذه التقارير أو تصدر مثل هذه التقارير عن هذه المؤسسات فهي تكون أقرب للصدق والصواب مما يروج الاحتلال للأسف.
0: كان الله في العون، الله المستعان. يسعد صباحك لؤي، شكرا شكرا دوما لكل هذه التفاصيل. كان الله بالعون لكل الأخبار التي تأتي منذ ساعات الصباح بشكل متسارع جدا. للتذكير مرة أخرى، إذن هناك اغتيال لأحد الشبان وهو عبد الكريم سليمان بن جابر من عقربة بعد محاصرة المنزل وقصفه بقذائف الأنيرجا في بلدة عقربة جنوب نابلس. في موضوع الحملة اللي حكى عنها الأستاذ علاء الرماوي في كتير تعليقات عليها، هو أعلن أنه المبلغ تقريبا 10 مليون شيكل. هو قام بحملة من يوم الجمعة الماضية لمحاولة مساعدة الغارمين خاصة من النساء، الغارمين الخاصة من النساء يعني المديونات اللي ممكن ينسجنوا بسبب دين بغض النظر عن قيمته. لكن هو أطلق حملة وقال إنه ما توقعت توصل لهذه المستوى، وانتشرت حملة المسامحة وفي ناس قدموا بدعم مالي وصل ل 600-700 ألف شيكل. يعني عائلات مثل ما ذكرت داخل الفلسطين المحتل تواصلوا معه وقالوا له احنا مستعدين نوفر هذا المبلغ. طبعا هو ما بيأخذ فلوس بيده، هو بدلهم على المحامي أو بدلهم على كذا وبيمشوا في الموضوع. ففي عنا عدد من التعليقات قبل الختام. كفى الزيات صباح الخير بتقول الغارمون هم الذين عليهم ديون يعجزون عن سدادها، وقد جعل الله لهم نصيبا من أموال الزكاة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأنا بعض التعليقات الأخرى. أخونا أبو وفاء الطباسي بقول بدكم حملة للناس اللي مش قادرة دفع بيت الآجار، وحملة للتأمين الصحي، وحملة مش عارف أقرأ الكلمة اللي بعدها. رجل البيت اللي إله عيلة وما إلها غيره، أي طلعوا رجل البيت اللي طبعا الأذى موقوف يعني أو كذا، ليش لا؟ موائل بتقول ما بالكم بشخص مأجر لمحلات لأسير، أهله بدبروا بديروا محلاته لحين طلعته بإذن الله، لكن لن تردع الإنسانية ولا الوطنية عن المطالبة دفع أجرة المحلات للضعف. لم يعمل شأنا لأحد وجهاء الناس، ضاربا بأرض الحائط كل شيء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، علما أن الأسير هو المعيل الوحيد لأسرته، وكذلك هذا المؤجر لا يضير أجرة محل الأسير بشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بعونك يا موائل، والله يرد وائل يا رب السلامة، وهو كل الأسرى وكل المعتقلين. شكرا لزميلنا محمود في الهندسة الإذاعية، محمود إسكندر. مني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: نفح من بنائين، أحدهما قديم والآخر حديث، وهو مصمم على الطراز الأمريكي المخصص للمعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات. تحيط بالسجن تحصينات أمنية شديدة، وهو يقع في منطقة صحراوية تتميز بدرجات حرارة متطرفة، حيث يكون باردا جدا في الشتاء وحارا جدا في الصيف. يتكون البناء الجديد في سجن نفحة من 3 أقسام، يستوعب كل قسم نحو 120 معتقلا. يتكون كل قسم من 10 غرف، ويضم في كل غرفة نحو 10 معتقلين. لا تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة 3 إلى 5 متر مربع، وتحتوي على مرحاض ومغسلة، بالإضافة إلى نافذة صغيرة للتهوية.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الساعة الآن 9 صباحا.
7: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: سوري انه بشرتي مش بيضة، سوري لأولادي، سوري اني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة، سوري الحلم طويل يابا، سوري الحمل ثقيل يابا، لا سوري على اي سوري ملناش غير انه نشيل يابا.
1: هنا الموت حياة سهلة بس صعبة الحياة، حرية كذابة عالم استبدادي، مستقبل ضيوف مستقبل شهداء، منسينا الدرة وخصفا مع مداني، عبادة جماعية اطفال ونساء، يموت عزيز من يبكي دا شهيد، نصرة نصرة تبقى العزة لله، راجعين يا اقصى وعد الله.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وأكيد عم بسمعنا عن 100.8 وحياة دوت بياس. صباح الخير لكل حدا بلش يومه قبل ما تبلش عجقة هالحياة وهالدنيا. صباح جديد بيكمل معكم بحكايات جديدة. يعني إحنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم مثل ما كلنا متعودين، ما بنترك يعني حكاية وقصة لحالها، منشوف كيف بلشت وكيف بدها تصير وكيف عم تكبر وشو علاقتها بحياتنا. المهم صباح الخير لكل أصدقائنا الدائمين والمتجددين، صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره بتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه لنفسه. صباح الخير للي بلش صباحه من قبل، صباح الخير اللي هلأ صحي من النوم عم بشرب فنجان القهوة، صباح الخير لطلبة المدارس اللي اليوم الحكومية أنا بحكي معطلين بكرة بيستكملوا الدوام، صباح الخير للأطفال اللي موجودين بالروضة، للمعلمين إن شاء الله عام دراسي مثل ما قلنا بالبداية يكون جميل، صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، وصباح الخير للبلد ولأهل البلد.

طيب قبل ما أحكي عن سؤال الحلقة، كلكم شفتوا ترند التمانينات، بس أنا مش عارفة إحنا كشعب ليش هالقد يعني تعلقنا بترند التمانين. إيش؟ إسعاد يونس. هي زي ما هي من غير AI، هي نفس ما هي. أنا لو أعمله نفس ما أنا الحمد لله. المهم ما عملتوش، بس أنا هيك فكرت أربط ترند التمانين قبل ما أحكي عن يعني حلقتنا وسؤال الحلقة بفلسطين والترند التمانين. يعني يمكن قديشنا نرجع 40 سنة ولا أكتر، إيه هيك إشي، ونفتح هيك شوي فلسطين في التمانينات كيف كانت. كانت فلسطين وقتها مختلفة بكل التفاصيل، بس اللي منقدر نقوله قديش كانت قريبة علينا. يعني الحارة كانت تجمع الناس، الباب باب البيت كان مفتوح، يعني الجيران كانوا عبارة عن أهل، الأطفال كانوا يقضوا أوقات طويلة بالشوارع بيلعبوا بيرجعوا على البيت، بس بمجرد ما إمهم تنادي عليهم صوت واحد. لا كان في تليفون، لا كان في التليفون الأرضي، بس الفكرة ما كان في موبايل ولا إنترنت ولا حتى مواقع التواصل الاجتماعي. الأخبار كانت توصلنا يعني بالراديو بالتلفزيون، الجريدة بطلنا نجيب سيرة الجريدة، كانت الأخبار توصلنا كمان من حكي الناس، كانت جلسة العيلة إلها طعم تاني. والتليفون الأرضي إذا ران كل البيت بده يعرف مين عم بيرن وإنت مع مين عم تحكي، فيش خصوصية، كانت الخصوصية صفر. في فلسطين بالثمانينات كانت المدرسة والحارة والجامعة والسوق هي جزء أساسي من حياة الناس، كانت الأغنية الفلسطينية والعرس والدبكة والمناسبات الاجتماعية مساحة بيحافظوا الناس فيها على ذاكرتهم وهويتهم. يعني في كتير شغلات فقدناها بهذا العصر الجديد. يعني الناس إحنا، يعني أنا بحكي عن حالنا، رجعنا للثمانينات من باب الترند، بس إحنا رجعت معنا حكاية فلسطين. يعني عم نحكي عن صور بتشبه ذكرياتنا الجميلة، ليش صفنا فيها، بس خلف هاي الصور بدنا نشير، لأنه مش ننشير، ما رح ننسى الاحتلال، ما رح ننسى الحصار، ما رح ننسى مخيماتنا ولا شهدائنا ولا الانتفاضة. انتفاضة جيل كامل عاش في هذيك السنة، جيل كبر على صوت الراديو وصور الشوارع القديمة، وعلى أمل دايماً عم بيكبر جواتنا اسمه فلسطين. من غزة للضفة لبيروت للشتات، كانت التمانينات هي عبارة عن فصل كامل من حكايتنا إحنا كشعب. يعني فعلياً إحنا لما منشوف فلسطين بالتمانينات ما منشوفها هلأ بمجرد ترند أو صورة قديمة، هي ذاكرة لشعب قاوم وعاش، فقد الكتير بس لازال متمسك أكيد بفلسطين. فصباحكم فلسطيني بامتياز. طيب تمام، إذن سؤال الحلقة، كنت متوقع تحطي إشي لفلسطين أو كذا. طيب سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، برأيكم مين الشخص اللي بيستحق نسامحه بالدين؟ مين هو الشخص اللي بيستحق انه احنا نسامحه بالدين؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. ام العبد صباحكم رحمة ونور، ام كرم غيث صباح الورد والفل، صباح الورد والياسمين الفلسطيني ابو علي، نعمان يا نعمان صباح الورد انغام بكل خير وسعادة، الله يصبحك بانوار النبي، والحج أبو عمار صباح الورد والفل والياسمين للجميع، لحبايبنا المذيعات، لطاقم راديو حياة كل التحية. بتقولي أريج صباح التفاؤل لصوت التفاؤل، شكرا يا أريج، صباح الخير لوجه الخير، أحلى صباح لأحلى أنغام، والله يجبر خاطرك على الصبح. صباح الورد يسعد صباحك وصباح جميع المتابعين والمستمعين وطاقم راديو حياة. بتقولي يا الله في أحلى من زمن الثمانينات والتسعينات، الزمن الجميل. وبتقولي مستحيل تيجي أيام مثل هديك الأيام. أما وفاء صب والله ما في أحلى من الزمن الجميل. صباح الورد والفل والياسمين. عبير بتأيد بتقول والله كانت أحلى أيام. وأم العبد لو يرجع الزمان للحياة البسيطة. وبتقولي أريج إنها بتحييني من كل قلبي على هالكلام الرائع وعلى هالمقدمة اللي كلها مشاعر. شكرا يا أريج، شكرا صح، يا اليوم عندي مشاعر زيادة أريج، قلت أشارككم فيها بس بفلسطين. يعني صباح الخير.

0: ليلى هريش، يسعد لي صباحكم. أريج كمان يسعد قلبك يا رب، الله يسعد لي هالصباح يا أريج، نورتي. إذن مستمعينا الكرام، يعني اليوم سؤالنا بيقول مين الشخص فعليا اللي بيستحق إنسان حب الدين؟ في يعني إحدى الأصدقاء والأشخاص وهو كان ضيف وما زال يعني ضيف على أثير راديو حياة أطلق حملة جدا جميلة نظرا يعني للظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نمرق فيها، بمعنى يعني الهدف الأساسي من هاي الحملة هو يعني أنه مسامحة بعض بالدين. يعني هو عم يذكر أرقام مهولة الصراحة، مش عارف إذا مهولة ضخمت الرقم أنا، بس يعني أعداد لا بأس بها من الـ يعني المتدينين والمديونية وما إلى ذلك بهاي المفاهيم خليني أقول. فبرأيكم بس إحنا اللي بدنا نشوفه اليوم، مين هو الشخص اللي بيستحق نسامحه بالدين؟ ليه؟ هلأ في بحياتنا كل واحد فينا، إذا هذا مش كلنا، مرقنا بظروف معينة بوقت من الأوقات، يعني اضطرينا إنه إحنا نتدين من فلان، إما مرض مثلا يعني إجا بوقت غلط، بس طبعا الحمد لله تفائد ربنا رحمة، ضيق مادي، مسؤوليات، ظرف مفاجئ ما كان بالحسبان. هلأ بالمقابل في أشخاص بيساعدوا غيرهم وبيعطوهم من مالهم وهو متأكد إنه حقه رح يرجع، بس أحيانا بمر الوقت مع مرور هذا الوقت الدين بيضل موجود. وهون بتبلش السؤال، هل أنا فعلا عاجز عن سداد الدين؟ وهل الشخص فعلا اللي يعني أنا كحدا مدين حدا مثلا، هل الشخص فعلا عاجز عن سداد الدين ولا هو قادر يسدد لي ديني بس هو بماطل بأجل؟ وهل كل شخص عليه دين لازم نعذره لازم نسامحه؟ خليني أشير بس كمان لنقطة كتير مهمة، إنه الموضوع مش موضوع مادي، فعليا مش موضوع بس فلوس. أحيانا المسامحة بالدين ممكن تغير حياة إنسان من جهة وتفتح عنه باب كان مسكر. بس سؤال الحلقة برأيكم، مين الشخص اللي بيستحق نسامحه بالدين؟ هل المسامحة بالدين لازم تكون مرتبطة بظروف الشخص؟ يعني أنا شايف مثلا هذا الشخص يعني من يوم ما دينته لليوم على سبيل المثال حظه مش ظابط، ما عم بيتهنى، ولكن الحمد لله ويحمد الله وطريقته معاي محترمة، وكل ما مثلا ما يشوفني مش مديني حدا، بس أنا بضرب على حال المثال، إنه يعني معلش بدي وقت أكتر، والله الظروف يعني عم بيتعذر، هاد شخص أنا أسامحه بالدين ولا لا؟ برأيكم مين الشخص اللي بيستحق نسامحه بالدين؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو علي بيقول والله يا أنغام إذا هو داين واحد وتوفى بس بسامحه. أبو فادي صباح الورد. عزام صباح الخير للجميع، وصباح الخيرات والمسرات من صفاء. صباح سعيد بالرغم الظروف اللي منمر فيها. عزيزتي أنغام مبدعة كالعادة، مزيد من النجاح حبيت ومقدمة الثمانينات شكلكم، وصباح الخير للكل بالداخل وخارج البلاد. والله هيك إجت هي، يعني هيك إجت صراحة. صباح الخير، عادي منحطه كمان سؤال ضفيه على سؤال مسامحة الدين. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: يا صباح ذاك البال،
0: الله يهدي بالنا وبالك
1: بالصحة والعافية ورزق الحلال،
0: اللهم آمين. والله
1: وجهة نظري اللي بتقدر تسامحيه بالدين المتعثر اللي معشي يحلق باللغة العامية،
0: اللي مشحر يعني
1: اللي ما كل هو باللغة العامية اللي ما كل هو. وفي ناس قدوتهم يا أنغام سامحوا عادي،
0: يعني زي يعني نسامح ولا ما نسامح؟
1: في ناس بحب يسامحوا، في ناس ما بيسامحوا. في ناس يقول له إذا ما توفى سامحوه، يقول لا والله ما بيسامحوا بدي مصارية. واحد لواحد بقلب يا أنغام، واحد لواحد بقلب. كل الاحترام للاثنين اليوم على برنامج سامي الخويري مع علاء الريماوي، أرقام الآلة الحاسبة ما تضرب به. في ناس هيك، في ناس بحب المصاري، في ناس بيسامحوا، في ناس مناح، في ناس بتداينوا بقول لك بكره بعطيك اياهم اذا قابلني.
0: بضحك علي بعدين ولا بشوف ولا بشوف شكل منه.
1: بالضبط. اذا انت اعطيتني هلا هذه الظروف، اذا انت داينتي امسحي رقم جواله واعمل بلوك لانه مش حيعطيك اياهم. اما في ناس فيهم خير يعني، الناس الخير موجود. مع اللي سمعناه من اليوم الاخ برنامج الصحيات مع سامر خويره وعلاء الريماوي، الخير موجود كثير، طلع موجود بلاوي الخير. يعني في ارقام اللي حكاها علاء الريماوي ارقام يعني فلكيه. يعني في ناس كثير بتساهموا، في كثير ناس فيها خير، وفي ناس كثير بتدعم.
0: ايوه.
1: اما في ناس مثلا مبداهم بداينش، لو اخوي لو ابن عمي خلي جيب، خلي مصاري بجيبتي يدفوني.
0: ايوه.
1: ليش انا ازعل من الزلمة اللي بداينه؟ لا خليهم جيبتي، هو يزعل مني بعدين براضيني، مش مشكله. نسال الله ذاك البال.
0: ولا يا رب يا رب اللهم امين.
1: ولا اصعب ولا اصعب بالدنيا بالدين. اللي مجرب وانت الحكيم يعني. والله الليل ما يروح ما بيعرف ينام.
0: بعين الله. يعني احيانا الواحد الصراحة بيضطر.
1: صحيح صحيح. ما يطلع من طلع، احنا كل الشعب الفلسطيني تداين. كل الشعب الفلسطيني
0: والله كل الشعب متدين من بعض.
1: الا خمسه متداينه بهالبلد بس.
0: بعين الله يا ابو فادي، شو بدنا نعمل؟
1: الله يبارك
0: يا غام. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا. 2379143. احمد زبلح صباح الخير لابو محمد. حمزه ابو جو صباح الخير للجميع. عبير بتقول صباح فلسطيني معطر بالياسمين. بنسامح الشخص اللي داءت في ظروف وبيعجز عن السداد، فالعفو من مكارم الأخلاق. أبو علي بيقول أنغام حسب وضع الإنسان، يعني اللي تدين. إذا كان من الناس المتعثرين ممكن يسامحه. وفي هو سمع واحد يعني مزق دفتر الديون في محله بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي بمر فيها شعبنا، الله يجزي الخير. أريج بتقول، حكينا يا أحمد صبحنا عليه. أريج بتقول هي من رأيها لما حدا بده يتداين منها مبلغ بتقيم الموضوع، أما إما بتخسر الفلوس لأجل هذا الشخص أو بتخسر الشخص لأجل هذا الفلوس. يعني إذا اللي طلب دين صعب أخسره، بدها تحط ببالها إنها احتمال تخسر المصاري. إذا رجعت المصاري ألف خير، وإذا ما رجعت هي من الأساس بتكون حاطة ببالها هذا الشيء يعني. أما إذا الشخص مش كتير بيعني لها، بتعمل حساب تحافظ على فلوسها وما بتداين من الأساس. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أم كرم العفو عند المقدرة. كمان عنا هادية الشافع بتقول يسعد صباحك أنغام صباح النور. هي أكيد ما رح تسامح، وحسبي الله ونعم الوكيل. هي داينتها بمبلغ وكانت كتير قريبة منها وبالآخر سرقتها. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب اعتماد يسعد صباحك حبيبتي. الشخص اللي بيستحق انك تسامحه بالدين هو الشخص اللي عنده رغبة بالسداد وبيكون صادق. في ناس ما بتقدر تسامحيهم لانهم ما يعني بيماطلوا بالدين اليوم وبكرة وبعده، واليوم واستنى شوي بس يزبط الوضع، بيكون قاصد انه ما يصدق. جاكي بتقول هي بتحس انه غالبا الشخص اللي وضعه بسيط او الشخص اللي كان وضعه المادي سيء وتحسن هو اكتر شخص عنده قابلية يسامح بالدين. ليه؟ لانه بيعرف الظروف وبيعرف قدي صعب هذا الشيء. وللأسف اغلب الناس اللي وضعهم منيح ما بيقبلوا يسامحوا بالدين، يمكن يعني استحقاقية عالية ويمكن غير. طيب مين هو الشخص اللي بيستحق انه احنا نسامحه بالدين؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ايه لا ليه هم الناس السمر حلوين يعني حلو واحد يتغنى فيهم لا طبعا لا وفاء بتقول بنسامح الشخص اللي بيسعى جادا لسداد دينه بس الظروف المادية مثل خسارة العمل أو المرض تمنعه من هذا الشيء. طيب صفاء هلأ إذا كان دين مادي الصراحة على حسب الشخص وظروفه لو إنها هي ما بتفضل هالعادة إذا كان دين معنوي أو اجتماعي أو يعني ما بتعرف شو بالضبط بس لا ما بتسامح فاهمين واضح يا صفاء يسعد صباحك على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: وئام صباح الخير نغوم، صباح الخير لراديو حياة، صباح الورد، أهلا وسهلا. برأيكم مين الشخص اللي بيستحق نسامحه بالدين؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: أنا عم تأخذ كتير أغاني رومانسية هلا،
0: حتى شو ما بدك؟
1: علشان يعني في عريس جديد اسمعنا، خليني أتعلم
0: مين؟

0: 3 7 9 1 4 3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. رضا بيقول بيسامح الإنسان المتعفف اللي أخذ دين للعلاج، اللي أخذ دين ولكن الظروف كتير صعبة وما بيقدر يسده، هذا هو الشخص اللي بنسامحه. 2 3 7 9 1 4 3، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا ما بنقدر نميز صراحة،
1: بس أنا بحس في ناس والله يا أنغام هيك متعففين بتميزوا.
0: ما هو المتعفف ما بطلب،
1: ما هو بالضبط، ما أنت كويس بح يعني الواحد كل واحد يفتش حواليه، عرفت كيف؟
0: ما هذا ببطل دين، المتعفف ما بطلب. إذا أنت بدك تديني المتعفف ما بزبط، ماشي بدك تديني، ما بدك تديني، انت بدك تساعديه فقط لغير، بس هو كشخص انسان متعفف ما بطلب المتعفف، بالعكس. هذا ما بتصفي دين، هذا بصفي انه انت اخوي بدي اوقف معك، او انت اختي بدي اكون سندك، بغض النظر هو يعني في بيني وبينه صلة قرابة، بدي انسى انا الموضوع كليا اصلا. وبعدين هذا بهاي الحالة وقتها انه ايدك الشمال مش عارف يعني ما رح تعرف ايدك اليمين شو عملت مع هذا الشخص، لانه هذا بيستحق كل التقدير. أما الدين إنه أنا أجي أتدين منك مثلاً لأي إشي معين، هذا الدين هذا بدك أنت تكوني متوقعة يا أنا بدي أرجع لك إياه يا أنا ما رح أرجعه، ما رح أرجع لك إياه، ومن هون بتبلش المشاكل. طب هي أخذت الدين بس هي ماشي بحياتها، ليه ما رجعت لي إياه؟ فبتصير تسأل حالها هل هي فعلاً مش قادرة، هل هي معهاش مصاري بس هي من الناس اللي بتعيش بغض النظر، ولا لا انه هي عم بتماطل. هذا هو فكرة الدين، الشخص المتعفف بحياته ما بطلب. عبير بحكم انه هي عندهم محل بقالة وفي عائلات بتاخد بالدين وبنسجل على الدفتر، بس عند بكيت الدخان والتنباك بيكون معهم مصاري، هدول الفئة ما بيستحقوا نسامحهم طبعا، يعني هذا اشي تاني. صحيح يا عبير. صباح الخيرات. 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. عللنا هالصوت عمي أبو مصعب، شكلك تعبان.
1: والله هيك شوية هموم هالدنيا مشاتين.
0: طب بس بدي أطلب منك بس تعلي صوتك، بس علي صوتك.
1: هموم الدنيا والمرض والأرض مش مهم، الحمد لله أنا معك.
0: طب عمي أبو مصعب مش سامعني.
1: الدين
0: هل ممكن تعلي السماء؟
1: جبل على صدر البني آدم، والدين ذل في النهار وهم في الليل. ما بعرف الإنسان اللي بدي ناوي يسدد الدين بصراحة أختم بالله ما بعرف ينام بالليل. زي ما بقول لي في ناس بتداين عشان ينصب، هدول كتار. أنا صاحب محل بارد، يعني بيجي بتداين بتبطل تشوف خليته سنة لما حواليك بصير يسل من هون من هون من هون من هون من هون، وما بي مش حب بتبطل يقرب على المحل. هذا أنا بسامحه، والله ما بسامحه. يعني أنا في لي ديون بالدفتر من أيام الكورونا، سمعتيني؟ من أيام الكورونا. في ناس اقسم بالله شطبتهم، لان انا شاعر انه مش رح يقدر يدفع، يعني مش رح يقدر يدفع. واللي بدخن، واللي زي ما حكت الاخت، واللي بدخن بتنبش، يعني والله ما بقدر اسامحه. ما بقدر لما بدفع 60 شيكل و 50 شيكل حق تنباك ومعسل، مش قادر يدفع لي حق كيلو خبز. وقف الدخان، وقف هاي الشغلات عشان يقدر يفكر بينه. والانسان يحاول يساعد الناس، يعني في ناس والله العظيم في ناس مسخمة يساعدهم ويمحالهم الدين عادي مش فيها اشي. اما اللي بده ينصب والله ما بسامحه ليوم الدين.

0: الصراحة اقول لك اياها. مظبوط ولا لا؟
1: يعني كل واحد
0: يعني
1: ورأيه.
0: انا معاه مصاري وبحاول يتمتع في مصاري حسابي ولا ما بسامحه. واللي معشي ومش قادر ياكل انا بسامحه.
1: ايوه
0: صراحة بسامحه. حب نصبح جميع مستمعي راديو حياة، وحب نصبح على عبد الله اللي نقول له ما شاء الله يكفز خماسية خلاص. طار السنة. شكرا لكم.
1: اهلا اهلا وسهلا. 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني الله يرحم أيام زمان وفاء بتقول، وذكريات الزمن الجميل والناس كانت عايشة على البساطة وراحة البال والبركة والنية الصافية. إمرامي أتوقع صح حبيبتي أنغام، دائما متألقة، يسعد صباحك وصباح جميع العاملين على راديو حياة. في مثل بيقول داينو بفرفش طالبو بخرمش. حلو، عشان هيك الواحد يحفظ بياض وجهه وما يداين حدا. ومش غلط انه الواحد يعني العفو عند المقدرة. يسعد صباح الجميع، اهلا يا امرامي، اهلا وسهلا. نجاة صباح الخيرات، الشخص اللي بيستحق مسامحته هو الشخص يعني المتعفف، او مش المتعفف، المتعثر، خليني احكي العاجز عن السداد، أو الشخص النادم اللي بيسعى للإصلاح. المسألة ميزان بين الرحمة والعدل. إذا كانت المسامحة رح تساعد إنسان متأزم بتفرج يعني مشكلته فهي تجارة رابحة مع الله، وإذا كانت المساحة رح تزيد من فساد هذا الشخص المستهتر فالتمسك بالحق قد يكون هو الأنسب لإصلاحه. يسعد صباحكم الحلو، أهلا وسهلا. نأخذ اتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الوردات والفلات.
1: يا أهلا وسهلا فيك،
2: كيفك يا أنغام؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، دامكم بخير إحنا بخير
1: الحمد لله دائما وأبدا.
2: بدنا نصبح عليه لأبو مصعب، مش عارف شو الكلمة اللي حكاها بس خلص. صباح الخير يا أبو.
1: إشي خماسية مش خماسية؟
2: والخماسية هاي مش فاهمها أنا.
1: بتحضر كرة إمتى؟ هلأ في دوري إشي.
2: اوكي مش اول خماسي دوري 11
1: لاعب. ايش بعرفني هذا، متابعوش انا.
2: انسي نصبح على حازم صباح، على خالد الحسناوي، عبد سامر النجار، ونفوت في الموضوع.
1: يلا فوت بدنا.
2: شوف يا مغام، دينا عن دينا بتختلف. لما انت شخص يجي يطلب منك دين وانت تعطيه، صراحة انت هون معطيه ومن المفروض تفقد الامل من جيجته. تعتبر حالك مطلع مصاري ومش راجعه. او بتخسره. يعني انا الحمد لله اغلب اللي خسرتهم حوالي بسبب ده. بعرف شو الطبع فيي انا لحالي ولا في غيري كثير عالم. انا من النوع اللي صاحبي مثلا بيجي بطلب مني بناولة اللي طلبه، وبعطيه موعد، مثلا ما اعطانيش اياهم بالموعد خلص بديش اياهم، واختصرني وخليك بعيد عني.
1: اوكي،
2: مش ما مش بما معناه اني سامحتك، لا. ليس لا يعتبر اني انا سامحتك،
1: بس خلص حل ع... بس انه حل عني.
2: رح يضل دايما برقبتك هذا، انا ما بدي اياهم صحيح، بس رح يضل دايما برقبتك. لا تطلع عند رب العباد بالنهايه تتحاسب على هذا الاشي، او تتحاسب عليه بالدنيا باولادك مثلا.
1: ونعم بالله.
2: لانه اللي ما بتسامح على شكل في ديننا معروف رح يتحاسب عليه. ولكن المسامحات بتيجي مش بدينا بكاش بصراحه.
1: صح،
2: لما انا اعطيك من قوت بيتي 1000 ولا 2000 شيكل، انا ما راح اجي اسامحك يوم بالاخر اكيد. انا بسامحك بخبز، بحق خبز، بحق اكل شرب، مش مصاري اعطيتك اياهم كاش. يعني كصحابين دكاكين مثلا بيعرفوا العائلات اللي مش قادره تدفع بيقدر يشطب عنهم يعتبرهم لله هذا.
1: نعم.
2: بس انا يكون عندي صاحب مثلا اخذ مني 4000 ولا 200 ولا 300 شيكل وانا عارف انه قادر يسد وهو اللي مش معني يسد.
1: أيوة.
2: هون ما في سماح، هون بيننا لله وانا ما بدي اياهم بطول.
1: نعم.
2: لان انا مش مستعد اضلني اطلب كل مره يعطيني موعد كل مره يعطيني.
1: اكيد.
2: فروح ما بدي اياهم وما بدي صحبتك وما ترجع تطلب مني من الاساس. وهذه، وفي من بيسامح، اللي سامح بيكون مش مسامح من قلبه، لانه انت اخذت بتكون من قوت بيته، من اشي هاي مهوله لاولاده. اكيد بيستاهل السماح بالكاش تحديدا.
1: صح.
2: اما يا انغام، انت يجي لك بني ادم فقير يقول لك بدي خبز، اشتري لي انت كيلو خبز بايدك، ما ما انت راح تشتري وتحكي لي لا ما بدي اياه.
1: اكيد طبعا.
2: لو قال لك هو دين برايف انت لحالك راح تحكي له هدول مني لك ما بدي اياه.
1: بسامحته دنيا واخره.
2: بالضبط. اي شيء اكل وشرب بتسامح فيه، بس شيء كاش انا مش عارف مصدره وين راح بصراحه ما بتسامح عليه. طب ممكن هو حطه مع شيء مش لازم، مش لازمه، مش ضروري.
1: صح، ممكن ممكن.
2: المبدأ الكاش ما بتسامح فيه، الكاش بده يرجع للحق لاصحابه، اذا ما رجعش بالدنيا بيرجع بالاخر.
1: صح، ممكن.
2: في ربو في ملائكة على كتافك تسجل بالنهاية.
1: صح،
2: اللي لك واللي عليه. ولكن بنرجع وبنقول أي بني آدم فيش ببيته أكل وبده ينجب له أكل، هذا بيسامح، هذا حتى لو حكى لك ده.
1: صح،
2: ديروا بالك هم هدول الأشخاص هم العزيزين الناس.
1: ما أنا هذا اللي قلته بالبداية، المتعفف مستحيل يطلب.
2: بالضبط، لو طلب بطلب الأكل اللي بده إياه، ما بطلب مصاري،
1: بطلب على قده، بطلب إشي هو ناقصه مش قادر يجيبه.
2: وبقول لك هذول دين برائبتي، وإنت بتشوف حالك بتحكي له أنا ما بدي إياه عمي.
1: صحيح صحيح.
2: من بنتي إلك هذول صاروا حلال إلك زلايا.
1: مزبوط.
2: يعني بتصير معي بالعموم ناس بتكون مثلا معهاش هلأ بعدين بحاسبه، بيجي بعد يومين ثلاثة بلاقيني بالصدفة تعالي امسك حاسبك كله. لما أنت نزلت من الطيارة أنا سامحتك وخليتها لوجه الله عزيزي، وهذول الأربعة ونص اللي بدك تعطيني إياهم حطهم بجيبتك أو أعطيهم لأي حدا بده إياه. بس أنا بالنسبة لي مجرد ما أنت نزلت من سيارتي ومعكيش تحاسبني أنا سامحتك لله.
1: صح. جاهز
2: عشان لا نتقابل ولا عبالنا بفوق ولا حدا يسجلها.
1: مزبوط مزبوط.
2: وهذه
1: بعين الله
2: الكاش، عم الكاش بتسامحش فيه إنه
1: الكاش ما بتسامح فيه
2: أبدا، لأنه أي حدا بداين حدا مش هو مقتدر إنه يداينه أنغام، هو بيكون حاطط 4-5 آلاف لقوت بيته بيقيل منهم عشان يداينك ويمشي لك أموره.
1: نعم.
2: وكان عامل حسابه إنه ترجع له إياه.
1: قمت أنت فلمته.
2: إيش؟
1: قمت أنت فلمته، يعني ما رجعت له الفلوس.
2: ممكن تكون لروضة بنته، ممكن تكون لجامعة بنته، ممكن يكون
1: يعني. صح، كلنا بنحط فلوس هيك على جنب بغض النظر قد إيه.
2: كل بني آدم بحط مبلغ معين على جنب هدول لحاجته اللي ممكن يتعثر فيها، ممكن يجي مرض، يمكن يجي دراسة.
1: طبعا
2: انا بقيم لك منهم على اساس انا عارف انه بعد شهر راجعة. انت تيجي تقول لي بكره وبكره وبعده وبكره وبعده، لا انا ما بدي مواعيد كاذبة، انا بديش اياهم ومش مسامحك فيهم ابدا.
1: صحيح صحيح.
2: واللي بسامحش انت عارف شو بصير عند رب العالمين، اللي بيموتوا عليه شكل ده مش مسامح فيه عقابه عصير عند الله.
1: صح مظبوط. صح صح.
2: هم مفكرينها سهلة بالدنيا، وبالدنيا ربنا بيعاقب كمان.
1: بالضبط بالضبط.
2: وهذه، ويعطيكم ألف ألف عافية ويسعد صباحكم، وبدنا نصبح على جميع مستمعين راديو حياة.
1: أهلا أهلا، صباح الورد، أهلا وسهلا فيك، الله يعافيك. بس بدي أروح لتعليق أبو الجود. أول شيء صباح الخير، صباح الجميع. طبعا هو بيتابعنا بشكل يومي، بيحب يشارك، بس الواحد معك حق الصراحة تعب من الحكي بهيك بلد. بس اليوم خيتي أنغام بتحكي عن موضوع مهم ومنتشر بكثرة بين الناس بكل أسف، قصة الدين. في ناس بكل أسف تداين لنصب، والواحد بيحلف ما بيعطي الدين لحدا بس بضعف وبداين، ولما بتطلب منهم بصير يقاتل اللي زي هيك. هاد الشخص حسبي الله ونعم الوكيل. اليوم انت وابو العز جبتوا الحلقه قبل الاخيره معي عن الديون، يا ساتر يا الله، وعن النصابين. ضلوا تحكوا على القصه اللي بيحاربوا ارزاق الناس، خاصه لما يكون بمنصب. بكل اسف بيجيبوا العيد. لا يهونها عليك يا ابو الجود، بالله هيك الحياه صعبه، ايش بدنا نسوي. يوسف الله يسعد صباحكم، بصبح على عبد الله، عباده، سامر، الحاج عماد يعني، وقاسم، وكل مستمعي ومستمعات راديو حياه المخلصين. مين هو الشخص اللي بيستحق انه احنا نسامحه بالدين؟ مين هو؟ شو مين هذا هو الشخص برايكم مستمعينا الكرام؟ على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على

0: صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح راديو حياة. فعلا إن أسئلتك اليومين صعبة كثير، يعني فيش حد بينجح في التوجيه معك.
0: يا لطيف يا لطيف.
1: لا صعبات شوية. بحكي لك شغلة، اللي هلا الإنسان بيعرف نفسه، يعني رب العالمين بعطيه ملكين، بيقولوا له إنه صادق وإنه بعيد عنك كذاب، إنه بسد دين وإنه بسدش دين.
0: أيوة.
1: هلا الإنسان لما يكون رب العالمين ملهم على سداد الدين، بتلاقي إنسان إيش جد قلبه بضحكش للي بده يسد له الدين. هلا لما بدهش يكون يسد دين، هو بيحكي معه بضحك ضحكة صفراوية. إنه ليته مش سداد الدين بس بده يبلص فلان. في فرق بين اللي بده يسد وبين اللي بده يسد، بين اللي بده يسامح واللي بده يسامح. والناس بعرف شو بيفكروا الإنسان لما يثق فيهم ويحبهم ويحترفهم، إنه بيكون إنسان أهبل.
0: أيوة.
1: فكروهش إنه رب العالمين بلهم بعطيه الملكين، بقولوا له هذا إنسان بسدك وهذا إنسان منصب عليك. وإذا إنسان بيكون نيته صادق إنه بده يسد الدين، لا سبحان الله لما رب العالمين ياخذ وداعته الملائكة بتسد عنه الدين. كيف بتسد عنه الدين؟ هلا مثلا بدي من عندي محل، إذا بدي أشتغل مثلا ب200 شيكل، رب العالمين بكرمني ب300 شيكل.
0: أيوة.
1: ليش بكرمني فيهم؟ عشان يروح الدين عن اللي بدينه، عشان سامحته من قلبي.
0: أها.
1: ورب العالمين غفور رحيم.
0: نعم والنعم بالله.
1: الحمد لله. بس في شغلة بدي أحكي لك إياها يا أختي يا نغام.
0: تفضل.
1: هلا الإنسان اللي بحب البلد، بحافظ على البلد، بحب البلد يكون يشوفها نظيفة ويشوفها حلوة. والإنسان بحبش البلد بتطلعش عليها ولا بسأل فيها. أنا بعين عنك مبارح بتصل على الصرف الصحي، باب المحل عندي في فايدة بجاري. طبعا اتصلت عليهم، محبت للبلد، محبت للناس، احترامنا للناس إنها البلد تكون حلوة ونظيفة. أنا عشان قدمت الشكوى بدافع عليها 200 شيكل.
0: أها.
1: يعني مش فلوس ثانية.
0: أيوة.
1: هذا مجرى للبلدية خاص. هلا إحنا لما ندفع على فاتورة الماي 6 شيكل صيانة شبكة، ليش تاخذوهم إذا؟
0: أها.
1: يعني ما عمري شفت البلدية عملت صيانة على فاتورة الماي. طب ما هي هاي من ضمن اللي بندفعهم على الصيانة.
0: وين المنطقة؟
1: شارع الباشا راس العين.
0: شارع الباشا راس العين. طيب يا
1: قاسم. راتي.
0: طيب بنتواصل مع البلدية ولا يهمك.
1: والله يسعد صباحك. أهلا. الرحمة للشهداء، الفرج الأغيب للأسرار، شفاء العاجل جرحه يا رب العالمين، ويسعد صباحك يا رب ويخليني إياك.
0: أهلا أهلا.
1: الله يسعدك.
0: أهلا. صباح الخير لفلاح، إن شاء الله دايما مبسوط يا فلاح. بتخيل إني عرفت اللي ببالي صح فلاح. ام عمار يسعد صباحك وصباحكم وكل اوقاتكم عفوا. يا ريت رضا بيقول ما يكون فقط سؤال، ليش ما تعملوا زي حمله مساعده المديون؟ وفي نابلس اهل الخير دائما الخير موجود يا رضا، بس يعني احنا اعلام، يعني هاي الحمله ما بتزبط انه احنا نعملها. يوسف، حق حدا انك تسامحه الا انت عارف لولا ظروف الصعبه عمره ما كان راح يعني يتخلف بالسداد، لانه في ناس بتلاقيها حجه، بس في ناس فعلا لولا يعني الضيق اللي هم فيه ويعني ووصلوا له عمرهم ما تخلفوا عن السداد. هدول اللي فعلا اللي لازم يعني نسامحهم. على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: محمود الحباش، صباح الورد. وين هالغيبة؟ يسعد صباحكم وصباح المديونين. مصبح على فلاح بالتحديد، ترك فلاح بحاله. جاكي بتقول في شخص إجا في تليفون. عن جد ما كنت أعرف. صباح الخير.
1: الله يسعدك.
0: إيه بسيطة صباح. منا وفي نائم على
1: لا بتحمل، والأغنية اللي حطيتيها منيحة حلوة.
0: عجبتك؟
1: عشان هيك ضليتني ساكتة.
0: صباح الفل.
1: أفل لك.
0: الله يسعدك.
1: بقول شو هو سؤالك؟
0: شوفي يا ستي، برأيك مين هو الشخص اللي بيستحق إنه إحنا نسامحه بالدين؟
1: نسامحه بالدين؟
0: يعني أنا تداينت منك مثلا على سبيل المثال، بتشوفيني شخص بيستحق إن تسامحيني ولا لا؟
1: شوفي، أسامحه بدي أعرف شو السبب.
0: أيوة،
1: اللي بيجبرني ليش أسامحه؟ في ديون بتكون قليلة بسيطة جدا، مثلا باخدها منك حدا وبتداينها، إذا طول ما يكون. إذا ما معاش ولا روح الله يسامحك ما بدي إياه. وخلص بعطيه إياه، بقول يلا دفع بلا عنه عن قوتي وعافيتي ولادي، يعني مش بحاجة إلى ما أذكرها. أما إذا دينة كبيرة ومتكيش تعطي، متكيش تسد، ومعاك أنت قيمتها، بس البخل تاعك بدك تشغل اللي معاك على ورشتين ثلاثة لحتى تأخذ الأرواح ورشاتك لتيجي. إذا فكرت ترجع المصاري للجماعة اللي أفرجوا عنك الأساس، يعني اللي خلوك تشتغل فيهم، اشتغلت فيهم وشغلتهم وأخذت من أرباحهم، ولما سديت أنت كنت مستفيد أن أعطيتهم من الأرباح، ما أعطيتهم المبلغ اللي أخذوه من أخذته من إيدهم نقدي. وبعدين في بعد بتكون حبايب وأصحاب عند هذه الطريقة وهذا الأسلوب، بنصير أعداء. يعني بتروح أطيعه، أو إجا حدا سأل ويكون أنا زعلان منك، هو يا فلان تعطي، ويا زلمة يا أختي عملوا فينا واحد اثنين ثلاثة بالكلمة الحلوة، أخذوا لبدهم إياه ونزلوا يضحكوا مبسوطين. وصرنا إحنا نضلنا رايحين جايين على محلاتهم ولا على دورهم، مثل ما نروح مثل ما نرجع، وتسحب سنة وسنتين وثلاثة.
0: أيوة.
1: شو الذنب اللي أزمناه وأخذت من إيدنا كاش وعطيتنا إياه فتافيت مش عرناش فيه؟ فهذه كمان ضربة مفروض الواحد يفكر فيها
0: طبعا.
1: أما الإنسان اللي عملته حلوة وسمعته حلوة، ومن الناس زي عندهم البنوك كان يسد وكان الله مطمئن عم بتفضل، وكان إيده طايلة للبشر، والوضع اللي هو فيه يعني انجرف من الوضع الاقتصادي، مش غلط. مش غلط نحيي ونرجع، ليش نعمل له، ليش يصير عنده إحباط؟
0: أيوة.
1: والخسارة قد ما عملت ما لقيتش حد يقول لي شو بدك. فإحنا لازم نكون جنبه.
0: صحيح
1: هذا الإشي، لأنه هو مصداقية عنده وكرامة عنده، وبعدين مش إنسان مش نصاب. هذه سيرته الذاتية بتشرفه أن حدا يسامحه
0: طبعا.
1: أنا هيك برأيي. بس أنا اللي بيجي عندي بقول لي داينين، قلت له إذا معك إشي داينيني. لا بداين ولا بداين، دخلتنا على الدخل تاعنا قليل جدا،
0: على أدنى،
1: على أدنى ودوبنا يعني يكفي.
0: فما
1: بحلش كيش أهلا وسهلا ميت مرحبا بسمع معاي.
0: الحمد لله.
1: عساس إنه أو إذا طلبت، إحنا الستات شو بنطلب؟ 100 شيكل، 50 شيكل، 70 شيكل، ملحق.
0: صح صحيح.
1: بس إنه يعني كمان ما بصير نمطها، فكت لديقتي مثلا بيجي زلمة عنده تاع الغاز بدي إم على حق برميل الغازي، والله لسه ابني بده 3 أيام لا يقبض، أو يجيب لنا قرش أو يعملنا أو يساوي، مع إنه مش محرزين. بأنزل بقول لجارتي معاك هالقد هالقد، بس عبين ما الله يفرجها علي، إذا حاسبه مع إذا ما ابني عامل اليوم اللي بشتغل فيه باكل فيه.
0: مزبوط مزبوط.
1: بتقول له مرحبا بخدي، بس أم خالتي ما تزعلي مني، طولي ليش علي. قال الدبانة مش نسيت إيه على المعدل، واحد بفرح لقرشه. فبكون أني أول ما يفوت عندي هذا الموضوع ويفوت القرش، بقول له أولا بدنا نعطي اللي أفرجت علي، اللي ما خلتش الزلمة أقول له بعطيك إشي إياه بالدين. أولا بتصير الستات والجيران مع بعضهم أمرها بنزنقوا
0: طبعا.
1: عشان إحنا لو تعمل بحث اجتماعي بتلاقي أغلبية البلدة القديمة بغض النظر وأهل نابلس بيعملوا هذا الدفتر الجمعيات اللي بتكون مثلا عليها اشي كتير، بتقول اعطيني اياها انا اول الناس بصير اسد معاكم بالجمعية. بتفك ديئتها وما بتنخن ايش، وبتصير تسد للجمعية اللي اخذت منهم.
0: صحيح.
1: فكل الستات عاملين جمعيات وصاروا رجال يعملوا جمعيات.
0: مش غلط.
1: هذا الجمعية حلوة، بتفش القلب، بتسد جانب، بتاخديش شكات، بتنقصريش يعني تنكسريش للبنوك، وبنفس الوقت اللي فيدوك بدك ترجعينهم، كل واحد إلا جمعيته بطلبها. إيش بتقول لك؟ أنا بدي إياها لآخر السنة عند مناسبة. اللي بقول لك أنا بدي إياها لعند شهر رمضان. اللي بقول لك أنا بدي إياها للي
0: مزبوط.
1: شايفة كيف؟ يعني اللي بيأجل والمستعجل، بعض المستعجل إنه فلان دوره أجل هو بإيده، مش إحنا اللي أجلنا. وهي اللي إجاكي. واليوم كتير ناس بهالمشاكل واقعة. هي الدنيا خلت الدنيا دنيا، واللي بقلبها كله عايشين بأسلوب قط.
0: أيوة
1: بعين الله بحكي بعين. أنا من نار قلبي لأني مكوية.
0: بعرف بعين الله بعين.
1: يعني تعال أقول لك، الدخل القليل للعامل وفتوح مدارس، وإن شاء الله بتضلها كمان على الساعة 3 أيام. أول ما فاتوا بدهم أواعي رياضة، صار بدهم ينطوا وحددوا شو لبس الرياضة، وبدهم إعانة، وبدهم على القليلة 5 شيكل مبتن، يعني بتنذكرش كتب الإنجليز اللي بيجيبوها بكل سنة الطالب. واللي دفعه واللي كساه.
0: أيوة.
1: يعني قال لي شو هذا؟ قلت له هذا شهر المدرسة زي شهر رمضان والعيد. إلى مصروفه، يعني مستحيل تتجاهله.
0: صح بعين الله. شو
1: دي بعين الله
0: الواحد.
1: الله يجبنا. أقول لك كيف وصلت صحفي يعني بفكري بسواد عيونه؟
0: لا والله
1: إمك تعبت عليك وأبوك ووصلوك لهذه الدرجة.
0: الله يرحمها الغالية.
1: بعين الله.
0: بعين الله. يسعد صباحك
1: يا روحي.
0: يا هلا. جاكي بتقول في شخص إجا يطالب بالدين اللي إله، فكان الرد إنه الحساب ليوم الحساب، فرد عليه صاحب الدين صدقني اليوم أرخص لك بكتير. وفعلا معه حق، يا ريت الناس تسدد ديونها يعني بالدنيا وترجع الحقوق لأصحابها. امرامي بتقول أعطي بفرفش طالبي بيطنش، ويعني والله بتعطي باليمين ما برجع لك الفلوس. في ناس حباشة بيقول، محمود حباشة بتطبق المثل اللي بيحكي مدام بالدين خد رطلين، بتحسهم بيكسبوك كسب. صباح الخير. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب صباح الخير، خليني أقول زين، تحية لأبو أيمن الخياط. طيب تحيتين لأبو أيمن، صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. في فرق كتير كبير بين شخص عليه دين ومش قادر يوفيه، وبين شخص قادر يوفي الدين بس بكل مرة بماطل وبيأجل. مين فعلا بيستحق انه احنا نسامحه بالدين؟ هل هو الشخص اللي ظروفه صعبة، الشخص اللي يعني عاجز عن سداد الدين، ولا الشخص اللي حاول يسد بس هو عن جد مش قادر؟ ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا انغام.
0: يا صباح النور.
1: يسعد صباح جميع المستمعين راضي حياة وطاقم راضي حياة.
0: صباح الورد، اهلا وسهلا
1: بالمهلي. الله يسعدك يا انغام.
0: حياك الله.
1: شوف بداية الله يحييك، حياك الباري في صحيح البخاري.
0: امين. يلا قول.
1: الله يسعدك. قول. بداية ان شاء الله
0: ما انا بآيل جميع.
1: شو
0: ما علمك؟
1: ما انا بآيل. ماشي. بداية انه ندعي لربنا انه يقضي دين المديونين كله
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: يعني فعليا الدين اصعب اشي بالحياة. يعني المرض والدين صعبين. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام يتعوض اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. هلا فعليا الدين يعني جبال والله. هم جبال والظروف اللي بنمر فيها اجبرت اجبرتنا احنا ككل انه يعني الا ما الواحد يصير عليه التزامات دين. هلا انا بدي اقدر مثلا واحد صار عليه دين بسبب مصلحة أو بسبب بيت سكن، هذا بقدره وبقول إنه زلمة بده يصير بده يسد بده يمشي الأمور
0: صح.
1: أما اللي بروح بالداين عشان يلبس لي بلوزة ماركة ولا يتوصل لي فرداتشي ولا ياخذ مع صفرة، هذا يعني
0: مع نفسه هذا رح
1: هذا فيش يعني فيش له وصف يعني
0: بالضبط.
1: هلا وبرضه الدائنين يعني الله يكون يعطيهم الف عافيه، اللي بفرج بفرج كربة مسلم ربنا يفرج عنا كربة يوم القيامه. بس المشكله اللي بتصير انه انا مثلا متداين من انغام، واميره متداينه من انغام، وعبد الله متداين من انغام، الكل متداين من انغام، والكل واعد انغام انه يعطيها مصاريها مثلا ايش بخمس الشهر ايش بعشر
0: الشهر. العين عنها انغام مدين الكل.
1: ما شاء الله عنك بنك مركزي.
0: شوف بسم الله اللهم لا حسد.
1: برضو احنا كتبنا كتب وانت صدقتينا.
0: ولا عيش الدور يعني.
1: طب لا ايش معك 2000 ليره من هون لاخر السنه.
0: امر علي على الراديو ما عليك انت.
1: الله يا رب يفرجها عز.
0: امين امين يا رب امين.
1: الناس اللي بتكذب وفيش عندها مصداقيه يعني بتخلي انغام فيش عندها مصداقيه. اذا هذا مثلا قال انغام بعطيك بكره، اجى بكره انغام بتحكي الاميره بعطيك بكره على وعي حازم، كان حازم كذب، كان انغام بطل عندها مصداقيه، كان فاحنا بنصير سلسله من عدم الإيفاء بالوعود بالوعود والعهود. هلا والله شوف يعني أنا بحكي من تجربة شخصية، حطيت على حالي التزامات كبيرة اتعثرت فيها. بس الحمد لله يعني اتساوينا مع الجماعة ومشيت الأمور بشوية شوية، يعني اللي بنقص بخلص. بس أهم إشي يكون الواحد عنده نية السداد، لأنه الشهيد يعني فيش أعظم من الشهيد. فيش أعظم من الشهيد ما بسقط عنه الحساب، بسقط عنه الدين.
0: طبعاً.
1: هذا الدين.
0: طبعاً.
1: فإحنا عبر منبركم الكريم من طالب عبد الله هيلان في 55 شيكل عليه يدفعهم.
0: ننسامحه لعبد الله.
1: الله يسعد صباحك صباح جميع المستمعين والمشتركين معنا بالجمعية بكرة موعدها بما إنه الصبي. صباح الخير لأب خليل ولا فارس أب علي ولا كل المستمعين.
0: الله يسعد صباحكم. أهلا وسهلا.
1: أهلا صباح.
0: أهلا أهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. كان معيش إمرامي بتقول بس صار معه أعطي حق العامل، بس بيقول اللي مع يعني سامحوني لازم يعطي حق العمال. مين يعطي حق العمال؟ سبق مين؟ خلص اليوم البرنامج برعاية اسكندر. اكسترا يلا نشوف. بعرفش اسكندر اثبت حضورك. صباح الخير. يلا اعطي لي بدك اياه.

0: اي مقطع بالضبط انت بتهديها لمحمود؟ انا ليش عارفه حسيت اللي فيها نق ومش نق له؟
1: يعني هي بالاهم
0: بالضبط عشانك اكثر بني ادم بنق
1: بالكوكب
0: فعليا.
1: لازم احكي لك سر في
0: حساله بالحياه. انا فهمت لحالي انا يعني ام بلا صح. يسعد صباحك أنغام، صباح الورد. والله العظيم يا زين صبحنا على كريم الطحان اللي عليه دين باهرة، بتقول وحالته مش مرتاحة ومش قادر يسده. هذا هو الإنسان اللي بتسامح ولا مسامح كريم؟ يعني صباح الخير يا باهرة. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يعني مستمعينا الكرام، مثل ما عم نقول إنه الدين يمكن فعليا هي من الأشياء اللي بتكون تقيلة على صاحبها، خاصة إذا عن جد هذا الشخص مش قادر يسدد الدين. وهون يعني نياله اللي بيقدر يسامح، لأنه وقت المسامحة مش مجرد تنازل عن المبلغ بحد ذاته، بس ممكن يكون إنك أنت يعني خففت عن إنسان هم كتير كبير. فسؤال الحلقة لليوم، برأيكم مين الشخص اللي بيستحق نسامحه بالدين؟ وهل إذا كان هذا الشخص يعني عاجز عن السداد، هل هذا سبب كافي للمسامحة؟ 2379143. وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلين يا عبادة.

يعطيك العافية عبادة، صباح الخير. إذا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كمان الدين أحيانا مش شرط يكون يعني مجرد مبلغ من المال، ممكن الدين بيدخل بين يعني الأخ وأخوه، بين الأصدقاء، بين القرايب، وبالتالي ممكن يغير شكل العلاقة. يمكن هون فعليا شوي بيكون القرار أصعب. لهيك مين الشخص اللي ممكن تقولوا أنتوا بينكم وبين حالكم خلص أنا رح أسامحه بالدين؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، طبعا إحنا أكيد مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لنا بهذا الوقت وبسمعونا على 100.8 وحياة.بي.أس. إمرامي بتقول هاتوا الفلوس اللي عليكم عشان الواحد إذا بحب يسامح من كون نفسه، مش يعني الديني أو يعني الديني هو يسامحني. والله ما أنا فاهمة. صباح الخير على 2379143، يعني بزيادة دقيقتين هلا بقولك ليش. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. أكيد طبعا إحنا صباح الخير نقولها لأم عامر لفايق مسلم. صباح الخير. أكيد إحنا مكملين بزيادة شوي ب مشوارنا صباح يوم بيوم عبادة يا سيت بالضبط سيت غنى ولا سيت فقر يعني عبادة. خلص ما عليك أنت نفس ما قلنا لحازم تعالي على الراديو. صباح الخيرات بلاش هلا نلاقي كل الناس جايين على الراديو. تدبري انت يا بتحلي لسه من عندك انا بهرب وبترك لك الموضوع. صباح الخير ربنا يهدي بال الجميع ان شاء الله على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. طيب

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام من جديد. طيب يعني احنا بدنا نروح للفاصل، فبدي اقول بالبداية اكيد صباح الخير لكل الاشخاص اللي انضموا لنا وكانوا معنا يعني بالساعة الاولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. خليني احكي هيك، يمكن الدين يعني هو عبارة اكيد عن مبلغ من المال يعني، بس المسامحة فيه احيانا بتكون أكبر من المال نفسه. يعني هلأ إحنا يمكن نسامح لأنه عارفين إنه الشخص اللي قدامنا فعلا محتاج، ويمكن نسامح حفاظا على يعني عشرتنا مع هذا الشخص أو محبتنا لهذا الشخص، ويمكن ببساطة لأنه من آمن إنه بيوم من الأيام إحنا كمان ممكن نحتاج لشخص يسامحنا. فبالنهاية بهاي التجربة وبهذا السؤال وموضوع الحلقة لليوم، كل واحد فينا فعلا له تجربته، له حساباته، يعني خليني أحكي هيك، له ظروفه بالحياة. فيعني قرار المسامحة بهذا الموضوع فعليا قرار جدا جميل، بس المهم نعرف مين الشخص اللي بدنا نسامحه. يعني خاصة انه بنرجع بنقول انه الدين اشي صعب يعني، ومش بس مرة تانية بدي احكيها بقيمة المبلغ، هو الشعور المتروك بين الشخصين، يعني الشخص اللي دين والشخص المديون. يعني فعلا في ناس بتطلب دين وبتستدين، اتخيل هيك تستدين وهي ناوية عن جد ترده، بس الظروف تتغير، الدخل بقل، المسؤوليات بتزيد، بوصل المرحلة الانسان انه عاجز عن الوفاء بالوعد. خليني أحكي، بس في ناس للأسف تعتبر أنه التأجيل والمماطلة شيء عادي جدا، وبتنسى أنه وراء هذا الدين في شخص يمكن هو مش يمكن أكيد هو محتاج حقه. لهيك المسامحة بالدين برجع بقول مش قرار بسيط، بس هي قدرة على التنازل، بدها رحمة ويمكن بدها تقدير لظروف الطرف الثاني. إحنا مرة تانية من لما منسامح حدا مش فكرة انه خلص بيقل قيمة هذا المبلغ، بس احنا عن جد ممكن نرفعه، ممكن نخفف من همه، ممكن نحافظ على علاقتنا فيه ونترك اثر حلو بحياتنا. وبرضو مش كل دين لازم نسامح فيه، ومش كل شخص لازم نحطه بنفس الميزان. اهم شيء نكون عارفين ظروف الناس ونفرق بين اللي مش قادر ومش مهتم. عشان هيك سؤال الحلقة لليوم فعلا رح نترك لكم إياه لبعدين، لأنتوا كل واحد فيكم اللي ما جاوبنا يفكر بينه وبين حاله على إجابة هذا السؤال. هلأ بدنا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
7: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام. اليوم طبعا رح يكون معنا فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شرباش. اليوم بدنا نحكي عن يعني جزء من الأحكام الشرعية الخاصة في النساء، ولكن بالبداية خليني أقول كالتالي: ممكن نسمع إحنا مصطلحات ونمر على هاي المصطلحات من غير ما نعرف معناها بشكل دقيق. من بينها القواعد أو مصطلح القواعد من النساء، ويعني له أحكام وتفاصيل مرتبطة بالمرأة. اليوم بدنا نقرب الصورة أكتر ويعني نفهم من أهل الاختصاص شو يعني مصطلح القواعد من النساء، يعني وبأي فئة بنخلينا نحكي من النساء تخص هاي القواعد. كل هاي التفاصيل مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شرباش. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين، ألف تحية وألف سلام لراديو حياة وللإذاعة وللمذيعة وللهندسة الصوتية ولكل المستمعين والمنضمين لها الفقرة، فقرة الفتاوى أو فقرة تطلع الناس على الأحكام الشرعية ليزدادوا اطلاعا وعلما بدين الله عز وجل.
0: أهلا وسهلا فضيلة المفتي. اليوم احنا بنحكي عن القواعد من النساء، ولكن يعني هو مصطلح بحاجة بالبداية انه نوضحه اكتر للمستمعات والمستمعين، يعني شو المقصود تحديدا بهذا المصطلح، وهل المقصود فيه مثلا هي كل امرأة وصلت لعمر معين مثلا ولا كيف؟
1: كل الاحترام ست أنغام، شكرا على يعني اختيار هذا الموضوع، وان شاء الله رب العالمين احنا هدفنا في دار الافتاء نوصل المعلومة الصحيحة والمعلومة الشرعية اللي بتتفق مع الكتاب والسنة لكل أصناف شعبنا ولكل الفئات من الرجال والنساء والصغار والكبار. اليوم بدنا نحكي عن القواعد من النساء، والسبب هذا إنه بدنا نعرف إنه أولاً إنه النساء لهم أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية بتتعلق مثلاً باللباس بالثياب أو بطبيعة التعامل مع الرجال كالخلوة والمصافحة ومثلا طرح السلام ورد وغيره، لكن النساء كلهم مش على درجة واحدة، يعني مثلا المرأة الشابة تختلف أحكامها عن المرأة الكبيرة بالسن. المرأة الكبيرة بالسن جاء المصطلح القرآني بتسميتها قاعد، والقواعد جمع قاعد، وهي يعني أول شيء بدنا نعرف الآية اللي حكت عنهم، وبعدين شو نعرف شو معنات القواعد من النساء. هل هي كل امرأة كبيرة ولا اللي قعدت عن

0: منضمين المشاهدين والمستمعين لراديو حياة بهذا الوقت، وممكن أي لحظة بعيدوا فيه استماع هذه الحلقة. ربنا بقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. شو معنى القواعد من النساء عشان نعرف الأحكام اللي خاصة فيهن؟ لأنه الحكم على الشيء فرع من تصوره، وقبل ما نحكي عن أحكام حدا من الناس لازم نعرف مين هذا اللي بنحكي عنه. اللي بنحكي عنهم القواعد، القواعد جمع قاعد أو قاعدة، والقاعدة من النساء اللي بعض العلماء قالوا هي اللي بطلت تحيض، أو اللي ممكن تسمى العجوز أو المسنة، وتسمى البرزة أو المتجلة. هذه مصطلحات عند بعض الفقهاء. أيوة. لكن هن ست أمغام.
1: نعم.
0: اللي كبروا بالسن ما عادوا يولدوا، ما عاد يجيهم الدورة الشهرية أو الحيض، بس مش بس يعني ما عاد يجيهم الحيض وبطلوا يحملوا، لأنه في ستات بال45 بتبطل تجيهم الدورة الشهرية وببطلوا يولدوا، أو بال50، ولكن البنظر إلهم بشوف يعني أخوات أو نساء بسن قريب من الشباب، يعني بتكون لسه ما سميت قاعد. المرأة القاعد أو القاعدة اللي بلغت من السن بحيث أنه لم تعد تشتهى، يعني لما ينظر إلها الرجال ما بيشتهوها كامرأة في علاقة زوجية أو في علاقة شرعية أو غيره، لأنه بتكون وصلت من السن أنها كبرت وما عادت مرغوب فيها كامرأة أو زوجة أو مشاركة للرجل في الاستمتاع اللي ربنا أحله وجوزه من خلال عقد الزواج الشرعي. لكن بعض العلماء قالوا فقط هي اللي قعدت عن الحيض وعن الولد، والمحققين من أهل العلم بيقولوا لا، هي المرأة اللي بلغت من السن يعني بحيث ما عادت تشتهى وصارت كبيرة بالسن، وخلينا نقول إنه ضعفت لديها الشهوات، وعند النظر إلها نحن ما بنقدر ننظر إليها باستمتاع، مع أنه النظر باستمتاع للنساء أصلا هو حرام إلا إذا كان النظر للزوجة أو ضمن العقد الزواج الشرعي. لكن هي مرأة كبيرة بالسن، وبعض العلماء قالوا هي المرأة الشوهاء، يعني اللي يعني صارت في عروق بوجهها أخديد مثلا، يعني صار وجهها ما هو كله نضارة، ممكن تجاعيد كثيرة، ممكن يعني مالت لسن كبير بحيث إنها لم تعد يعني مطلوبة للزواج أو للنظر أو من شيء من هذا القبيل. فهي المرأة العجوز الكبيرة بالسن اللي هن خصهم ربنا ودينه وكمان القرآن والسنة ببعض الأحكام الشرعية اللي ممكن نجيلها تباعا حسب سؤالك ست أبغام.
1: طيب يعني خلينا نحكي هاي عن هاي القواعد يعني فضيلة المفتي فعليا، وخلينا يعني خلينا نشوف شو القواعد المتعلقة بها بالمرأة، يعني اللي نفهم منها حاليا انه احنا عم نحكي عن كبيرة السن، فخلينا نشوف شو الحكمة او من هاي الاحكام الخاصة بالقواعد من النساء فيما يتعلق بالسلام، فيما يتعلق مثلا بالمصافحة، بالاختلاط وما الى ذلك.
0: طيب جميل جدا. اولا الآية القرآنية كانت واضحة وذكرت اشي معين وهو وضع الثياب. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه كل جملة تفيد معنى معين. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، الجملة الثانية غير متبرجات بزينة، الجملة الثالثة وأن يستعففن خير لهن. شو معنى هذا الكلام بالنسبة لوضع الثياب؟ وضع الثياب العلماء قالوا في الراجح من أقوالهم إنه ما الست عادة تلبس فستان وبتلبس خمار وبتلبس فوقه جلباب بيكون عادة ساتر لكل البدن. ما في مانع إنه أنا بحكي عن الحكم الشرعي مش في الواقع، يعني ممكن في الواقع أصلا وضع الثياب حاصل عند بعض الشابات في المجتمع الفلسطيني أو المجتمع العربي، لكن عادة المرأة المسلمة تلبس فستان وبتلبس غطاء رأس اسمه منديل وترد تلبس كمان ثوب فوقه اسمه الجلباب بيكون ساتر لكل البدن. هاي المرأة الكبيرة بالسن لأنها أنفس انصرفت عنها وما عادت مشتهى، لا مانع إنها ما تلبس هذا الجلباب اللي هو القطعة الثياب الأخيرة اللي بتكون فوق الفستان وفوق المنديل. بعض العلماء قالوا لو ظهر لها بعض الشعر من رأسها ما بضر، لأنه عادة بيكون هذا شعر غالبا لونه أبيض وشايب وما بيكون فيه أي جمال أو لون ذهبي أو لون بني أو ما إلى ذلك، فما

0: يكون هو مسار جمال لا مانع انه لو يظهر، لكن الاولى مثل ما ربنا قال غير متبرجات بزينة، يعني ما بدن زينتهم مثل يتعطرن او يروحن يستعمل المكياج او شيء، لانه وضع الثياب معناه تخفيف من الثياب اللي ما عادت هي ممكن ملزمة فيه زي الشاب، لأنه الشابة لو أبدت ملابسها اللي هو الفستان ممكن يكون مثير للشباب، لكن كونها صارت في سن لم تعد مطلوبة وانصرفت الأنفس عنها، فلو وضعت الجلباب عنها هذا لا مانع منه. ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن، يعني الأفضل إلها إنها تبقي على هذا الجلباب، لكن لو خلعته وشافها حدا من الرجال بدون جلباب لكن هي لابسة فستان واسع وفضفاض ولابسة منديل على رأسها، فهذا الشيء غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فأبيح لمثل هذه العجائز ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن تقديرا لأنهم بلغوا سن كبير، ممكن حركتهم صارت خفيفة، ممكن هن في وضع ما بيسمح لهم يضلوا يلبسوا هذه الثياب القطع المتكررة، ليس كالشابة اللي لازم تبالغ في التستر وتلبس الجلباب لأنه رعاية لسنها وإنها مطلوبة للنظر، أو إنها ممكن إذا أظهرت ثيابها يعني اللي هي فستان يكون مثير للنظر، وهذا ما بيجوز للشابة ولكن يجيز للكبيرة بالسن. هذا حكم. حكم ثاني انه ممكن المرأة العجوز، احنا بنعرف انه ربنا امر بغض البصر عن النساء حتى لو كان النظر للوجه والكفين الا لحاجة، يعني واحد بنظر، القاضي بنظر للشاهدة، الطبيب بنظر لوجه المرأة لعالجها مثلا، البيع والشراء البائع بش بنظر لوجه المرأة، طبعا هذا كله بدون شهوة، لكن اذا كان بشهوة كان حرام، لكن ممكن النظر للعجوز لوجهها وكفيها، وهذا عادة النظر بيكون بدون شهوة وهذا النظر جائز، لانه سيدنا ابن عباس يقول قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن منسوخ ومستثنى بقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فالمرأة اللي عمرها 70 سنة أو 75 سنة لو أنا أو أي رجل نظر إلها لوجهها هذا النظر لا يعتبر مخالف لأحكام الشريعة، لأنه هذه المرأة يجوز النظر إلها لأنه هذا النظر ما بيعمل فتنة ولا بشكل أي مشكلة. لكن سيدنا الغزالي من الشافعية قال كمان العجوز يحرم النظر إلها لأن الشهوة غير منضبطة، ولكن الجمهور رأيهم أقوى واستدلوا بالآية وبما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كمان سؤال آخر بتعلق بالخلوة، نعرف الخلوة أن الرجل والمرأة يكونوا مع بعض في مكان ويغلقوا على حالهم، طبعا هذا بين رجل وامرأة شابة حرام شرعا بإجماع العلماء، لأن الشيطان بيكون ثالثهم. سيدنا النبي بيقول لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو إلا كان ثالثهما الشيطان. لكن هل هذا بيشمل العجوز ولا الشاب فقط؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز الخلوة بالعجوز الشوهاء أو الشيخ الذي لا يجامع مثله، يعني زلم عمره 90 سنة 100 سنة، وهذا نقله ابن عابدين. وأجاز بعض شيوخ المالكية خلوة الشيخ الهرم بالمرأة الشابة وخلوة الشاب بالمرأة العجوز الكبيرة بالسن لأنه مأمون معه الفتنة، لكن اللي بخشى على نفسه الفتنة يتجنب ذلك. كمان شيء اسمه المصافحة. بعض العلماء ذهب إلى أن مصافحة المرأة حرام سواء كانت صغيرة شابة كبيرة ختيارة أو غيره، لكن في علماء قالوا يجوز مصافحة المرأة الكبيرة بالسن اللي هي القاعدة من النساء لأنه ما في فتنة بالسلام عليها أو بمصافحتها، بينما الشابة يحرم شرعا مصافحتها لأن ربنا بقول أو سيدنا النبي عفوا بقول لأن يطعن أحدكم في رأسه أو يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. كمان طرح السلام، احنا بنعرف انه يجوز طرح السلام او رده، طرحه يعني اقول السلام عليكم، رده اقول عليكم السلام، يجوز للرجل ان يطرح السلام على العجوز ويجوز رده طالما ما في فتنة، لكن خلاف للشابة اللي هو ما بيجوز طرح السلام عليها من الرجل او رده لانه هذا قد يثير الفتنة او يؤدي الى حديث اكثر من السلام. كمان المرأة العجوز اذا عطست يجوز للرجل يقولها يا يرحمك الله، أو هو إذا عطس تقول له يرحمك الله ويرد عليها يقولها يهديكم الله ويصلح بالكم أو أثابنا وأثابكم الله. كمان لا مانع إنها المرأة العجوز تخرج مع الجيش زي ما كانت تعمل زمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتداوي الجرحى أو تناولهم الماء اللي يشربوا منه خلافا للشابة، لأن الشابة لا يجوز لها هذا الفعل. وأخيرا المرأة العجوز إذا مات زوجها فيجب عليها العدة اللي هي 4 شهور و10 أيام باتفاق العلماء، لأنه ربنا بقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لم أجد في كتب الفقه أو كتب التراث الإسلامي سواء في التفاسير أو في الفقه حدا خرج المرأة العجوز من العدة، يعني قال إنه القواعد بالنساء هي بتستثنيها أو بتنسخها، وهذا لم يرد لا عن ابن عباس ولا عن حدا من علماء التابعين ولا عن حدا من أقوال المفسرين. والعدة اللي مدتها 4 شهور و10 أيام تشمل كل امرأة مات زوجها عمرها 18 سنة أو عمرها 120 سنة إذا كان معقود عليها فقط أو كانت معقودة ومدخول بها، لأن العدة هي ليست فقط من أجل تأكد من الحمل ولكن أيضا وفاء للزوج وحزن على فوات نعمة الزواج. وبالتالي الكبيرة بالسن هي أشد التزاما وأولى بالالتزام بالعدة من الشابة حزنا على وفاة زوجها ووفاء له. وهذه الآية والذين يتوفون منكم بدأت بلفظ أو اسم موصول وهو الذين، وهذا عام في كل من مات زوجها، لا يوجد ما يستثني المرأة العجوز أو المرأة الكبيرة، بل العدة واجبة ولا يخرج من ذلك لا امرأة حرة ولا أمة، لا مسلمة ولا ذمية، لا كبيرة ولا صغيرة، كما نص عليه ابن قدامة في المغني، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم. ويجب على المرأة أن تحد على زوجها إذا مات، والإحداد يكون بعدم لباس ثياب فيها زينة، بترك التعطر، بترك قص الشعر وصبغه والحنة، بترك الذهب حتى لو كان خاتم، كل ذلك حداد على الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أو تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي رواه البخاري وغيره من العلماء. هذه هي موجز لأبرز الأحكام اللي بتهم المرأة الكبيرة بالسن واللي وضحناها وفقا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
1: طب فضيلة المفتي، هو رح نحكي يعني هو سؤال من إحدى المستمعات ما له علاقة بهذا الموضوع، وكمان هي بس حابة تعرف الحكم بقضية معينة. هلا هي عم بتقول إنه يعني هي رفضت ذكر الاسم، بس الفكرة قديش مهم إنه إحنا نهتم بالأم الكبيرة بالعمر. يعني هي عم تحكي عن موقف خاص فيهم، في بنات للأسف يعني بيكون عندها هي بتقرف مثل ما هي عم بتقول تغير لأمها أو تخدمها، وهي اللي بتكون نسيت للأسف كي قديش أمها تعبت عليها وكبرتها، وصارت زيارة الأم عبارة عن رفع عتاب، وبتركوا الحمل على الإبن، والإبن نوعا ما مريض بس هو يعني بتكفل فيها، وكمان هو الإبن اللي بيضطر يعني يغير لوالدته وأحيانا يحممها، فهي بدها تسأل عن هذا الحكم ويعني هاي المعاملة. تفضل.
0: شكرا للوقت المتصلة على هذا السؤال، وهذا السؤال الحقيقة موجود في الواقع يعني في حالات كثيرة. الأم الكبيرة أو الأب الكبير في السن أحيانا إحنا بنشعر أنه هو ثقيل علينا وما بننظر له بمنظار الشرع. منظار الشرع بقول أنه هدول الناس الكبار اللي ربنا ابتلاهم بالكبر يعني وكبروا وبطلوا مثلا يقدروا يخدموا أنفسهم فيما يتعلق بأكلهم أو بقضاء الحاجة أو بالاغتسال، هدول باب للجنة ربنا فتح لنا إياه. لازم كل واحد عنده دين وأخلاق وتقوى يتسابق ويتنافس مع الآخرين، بل يسبقهم، بل يحاول يخص نفسه بهذا الخير، لأنه هذا باب من أبواب الجنة. قال النبي صلى صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. وهذا الدعاء قاله جبريل لسيدنا النبي وهو بصعد على المنبر، يقول له قل آمين على 3 أدعية، منها إدراك الكبير، منها إدراك رمضان، منها يعني أمور أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي عنده أب كبير أو أم كبيرة، بدل ما نعمل زي الغرب ونقلده ونوديهم لملجأ العجزة، أو نقول الله هدول بحاجة لممرضين وإحنا ما عندنا الخدمة، لا، لازم نتعلم كيف نعالجهم، كيف نمرضهم، كيف نعطيهم دواهم في الوقت المناسب، كيف نغسلهم، كيف نحممهم، كيف نغير لهم الفوطة إذا هم محتاجوا للفوطة، وهذا بعض الآباء، كيف نتعامل معهم برفق إذا فقدوا الذاكرة أو ضعفت ذاكرتهم، لأنه هذا طريق الجنة. وكل واحد فينا ممكن يتعرض لهذا الموقف لما يكبر ويتصور كيف انه ابونا اصلا وامنا واحنا صغار هم رعونا وغيرولنا، ولذلك امر الله تعالى بان لا ننساهم كبارا كما اهتموا بنا صغارا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وبالتالي اذا كانت هذا الكبير ذكر فاللي بده يغسله وغير له فوطه ابنه او لا شيء، لكن اذا كان انثى ومراه فاولى شيء البنات، مش كل واحده منشغله بعيلتها وزوجها ومش مسائله بامها، اذا زوجها بيسمح لها وباذن لها لازم احنا نتقسم الايام، ومش ما نيجي عند الوالده فقط رفع عتب او ان احنا جايين يلا هيعملنا الواجب، لا، احنا هذا الواجب هو طريق الجنه. وبالتالي الابن ما بيجوز له شرعا يغير فوطة لأمه بوجود خواته أو بوجود زوجته اللي ممكن تعمل هذا الاشي تطوعا، الزوجة الكنة تطوعا، لكن البنت ملزمة. وكمان إذا بدها حمام الأم البنت ملزمة تحممها إلا إذا كان زوجها نكدي وبسمح لهاش تروح عند أمها. كمان نحن وجبنا هذول الناس إن إحنا نتسابق ونبذل كل ما معنا مالا وجهدا ومعنويا وخلقا في رعايتهم وكسب رضاهم، لأنه بكرة بنفقدهم وبتصير الحياة بدون الأم أو الأب حياة لا قيمة لها، حياة يعني فاسدة لا طعم لها. فأنا بحث الأولاد والبنات على التسابق في خدمة أو آبائهم وأمهاتهم الكبار، ويعرفوا أنه هذا باب من أبواب الجنة، فما يستعجلوا بإغلاقه أو إنهم يعدوا منه وهم كرهانين وباغضين، لأن رب العالمين يريد منا إنه نقبل على هالشيء. كيف إحنا أبائنا وأمهاتنا كانوا إحنا صغار يغيرولنا فوطنا ويحممونا، ولكن كانوا يتمنولنا نعيش، ونحن ممكن نعمل هالشيء مع أبائنا وأمهاتنا نتمنى لهم الموت، هذا يعني من أسوأ العلاقات. ولذلك لو جينا للقرآن نجد كيف القرآن بيعتني برعاية الأبوين في عشرات المواضع أو مواضع كثيرة، بينما ما بقول للأب وللأم اعتنوا بأولادكم كثيرا، لأنه هذا شيء بالفطرة وشيء كل واحد فينا بشوف ابنه وبحب يكون أحسن منه وكبير. فبالتالي من الوفاء للأبوين أنه نقابلهم بالإحسان اللي أحسنوا لنا إياه ونحن صغار وحتى ونحن كبار، والله أعلم.
1: طب يعني يعني هي معنا على السمع، يعني هلأ الابن إذا يعني خلينا نحكي إذا بناتها مش قابلين، بيقدر هو مثلا يهتم بأمه بهاي الطريقة بالتحميم وغيره ويغير لها طول الوقت ولا
0: إذا كان البنات مش قابلين أو أزواجهم ما سمحوا لهم، بحق للابن أن يقوم بهذا الواجب إذا ما فيش إلا هو أو إذا زوجته رفضت. إذا زوجته قبلت فهي تعمل عمل تطوعي ولها أجر عظيم، وأنا بعرف كثير من الكناين بيعملوا هذا الأعمال لحمواتهم مأجورين وتطوعا، وهذا الشعب الفلسطيني بعودنا على العمل التطوعي والعمل الخير ولازال هذا في أسرنا الفلسطينية. لكن إذا الكنة رفضت يجوز للابن أنه إذا كان مضطرا ما فيش إلا هو، لكن مع أنه يلبس مصبعانيات وكفوف ويحاول غض البصر قدر الإمكان كان وما يمس العورة المغلظة ويتق الله في أمه، وهذا باب من أبواب الجنة. لكن إذا كان إحنا جنبنا هذا العمل فهذا أولى بالبنات إنهم يتناوبوا على خدمة أمهم وتغيير لها وتغسيلها عشان تبقى دائما نظيفة وراحتها طيبة، والله المستعان.
1: الله المستعان. وهي عم تطلب منك فضيلة المفتي هيك كلمة توجهها يعني للبنات انه فعليا قوموا بوالدكم،
0: يعني احنا كل اللي قلناه وبنأكد عليه انه يعني احنا نحاول نوازن في حياتنا بين متطلبات ازواجنا واولادنا، ونحاول انه احنا ناخذ ولو وقت نختلس انفسنا من عائلتنا لهالام اللي احنا بنحب نشوفها ببتسمة ومعطرة ومطيبة، ونحنا نعتبرها كما قلت انه هي هذا من اعظم الواجبات الاجتماعية. ولازم ندرك انه احنا كما تدين تدان، احنا بكرة ممكن نصير كبار سنهم بحاجة، فمثل ما نعمل مع أبائنا ومع أولادنا راح نلاقي ولذلك قال بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. فأنا بحث الجميع اللي عنده والد أو والد كبيرة ما يلقيهم بملجأ العجزة ولا يتخلى عنهم ولا يتشبه بالغرب اللي ما عنده احترام للإنسان لو للذكر ولا للأنثى إلا القيم المادية فقط. نحن مجتمع مسلم، مجتمع متراحم، مجتمع يصل رحمه يبر أبويه. نحن بدنا نعمل كل ما نستطيع من أجل كبارنا، نكسب حكمتهم، نأخذ تجاربهم، نستفيد من حديثهم، حتى لو كانوا كبروا بالسن لدرجة إنهم ما عادوا يحكوا لنا إشي يكفي إنه بنشوف وجوههم، لأنه بكرة بس يصيروا تحت التراب بصير نتمنى لحظة نعيشها معهم أو ننظر في وجوههم أو نقبل أيديهم.
1: فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا
1: على وصولكم. صباح الخيرات. وبهيك مستمعينا الكرام نكون طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: لعبة.
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم محمد سالم خضر والبالغ من العمر 29 عاما بعد محاصرة قوات الاحتلال لمنزله في بلدة عقربة جنوب نابلس لعدة ساعات، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. استشهد المواطن سعد مليحة من قطاع غزة اليوم خلال عدوان إسرائيلي استهدف مقر لجنة زكاة محافظة طول كرم في ضاحية ارتاح جنوبي المدينة شمال الضفة، وتعامل طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني مع الجثمان وقامت بنقله إلى أحد مستشفيات طول كرم وسط عدم اتضاح ملابسات استشهاده حتى الآن. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم بلدات ومدن ومخيمات عدة في الضفة الغربية وداهمت عشرات المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما تعرض الأهالي للتنكيل والتحقيق الميداني بالتزامن مع تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم والتي شملت رشق المركبات بالحجارة والاعتداء على الفلسطينيين وتجريف أراض وتخريب منشآت زراعية وإغلاق عدة طرق. رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلباً لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيداً وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تقوم بحسم هذه الالتماسات قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. صعدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة اليوم مهددة بحرب اقتصادية وباستهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، رداً على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف منشآتها الحيوية، في وقت تتراجع في فرص التفاوض بين طهران وواشنطن وتتزايد احتمالات اتساع رقعة المواجهة. توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي ليلاً إلى أطراف بلدة كفر شوبة جنوب لبنان بحسب وسائل إعلام لبنانية، وقامت برفع علم الاحتلال على إحدى تلال البلدة في ظل تصعيد عسكري متواصل في الجنوب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إصابة 73 شخصاً جراء هجمات نفذها الحوثيون واستهدفت مواقع في جنوب السعودية، مشيراً إلى أن الضربات طالت أعياناً مدنية واقتصادية في أبها ونجران وغيرها. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، عورتة سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، المربعة أيضا سالك، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: المواطن. فيها قصص عداوة.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطين لهم، باب حاطين لهم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم محمد سالم خضر والبالغ من العمر 29 عاما بعد محاصرة قوات الاحتلال لمنزله في بلدة عقربة جنوب نابلس لعدة ساعات، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. استشهد المواطن سعد مليحة من قطاع غزة اليوم خلال عدوان إسرائيلي استهدف مقر لجنة الزكاة في محافظة طول كرم في ضاحية ارتاح، وقد تعامل طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني مع الجثمان وقامت بنقله إلى إحدى مستشفيات المحافظة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم بلدات ومدن ومخيمات عدة في الضفة الغربية وداهمت عشرات المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين، فيما تعرض الأهالي للتنكيل والتحقيق الميداني بالتزامن مع تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم. رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس طلبا لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة إيوان أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدا وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع من المرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. صعدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة اليوم مهددة بحرب اقتصادية وباستهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، ردا على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف منشآتها الحيوية في وقت تتراجع فيه فرص التفاوض بين طهران وواشنطن وتتزايد احتمال اتساع رقعة المواجهة. تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحذيرا مباشرا من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر للعام 2023، محذرا فيه من أن رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يعد لزلزال ومفاجأة غير مألوفة من شأنها أن تقوم بعصف في المنطقة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. 17 سالك، البذان سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وبيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 30 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. هيئة الأسرى، أسرى النقب يتعرضون للقتل البطيء. وبن زايد حذر نتنياهو من زلزال السنوار قبل أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر. والمحكمة الإسرائيلية ترفض تجميد عطاء مشروع إيوان الاستيطاني. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية. نبدأ مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام بلدة عناتا ومخيم شعفاط. إذن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة عناتا ومخيم شعفاط منذ الليلة الماضية، حيث قامت بفرض حصار مشدد على بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وسط انتشار عسكري واسع، إغلاق الطرق والمداخل المؤدية إلى المنطقة ومنع السكان من التنقل، بالتزامن أيضا مع استمرار عمليات المداهمة والاعتقال والتفتيش داخل المنازل والمحال التجارية. تجمع عشرات المستوطنين اليوم على جبل القديسة في بلدة سعير شمال الشرق الخليل، والمصادر المحلية أفادت أن عشرات المستوطنين وصلوا بالحافلات بحماية قوات الاحتلال إلى البلدة واعتلوا قمة جبل القديسة ورفعوا أعلام الاحتلال على قمة الجبل. ونشير هنا إلى أن المستوطنين ببلدة سعير قبل حوالي نصف شهر قاموا بوضع الكرفانات على أراضي المواطنين ونفذوا سلسلة من الاعتداءات بحقهم وبحق المنازل القريبة أيضا من المنطقة. إذن هيئة الأسرى كشفت هذا اليوم في تقريرها عن الشهادات، طبعا هي جزء من شهادات الأسرى من بينهم مرضى ومصابون بإصابات سابقة. جميع الأسرى فقدوا جزء كبير من أوزانهم، حرموا من أبسط مقومات الحياة والرعاية الطبية، الآن هم يقبعون في ظروف معيشية قاسية منذ أحداث 7 أكتوبر للعام 2023. إذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن شهادة الأسير مراد سليمان محمد بني عودي من طمون، ويبلغ من العمر 48 عاما، يقضي تجربة اعتقال طويلة ومتكررة أيضا، إذ هو هذا الاعتقال السابع له، وأمضى ما مجموعه 9 سنوات ما بين الاعتقال الإداري والأحكام، علما أنه معتقل في 10 حزيران للعام 2025. بشكل عام هو كان قد تعرض لإصابة بالرصاص في ساقه، ونتحدث عن يعني الظروف الصعبة لهذا الأسير. الآن هو لا يستطيع يعني الوقوف، يعاني من ارتخاء بالعضلات، كان يعتمد على العكازات أثناء المشي، ولكن إدارة السجون قامت بسحب هذه العكازات. نتحدث طبعا عن وقف الأدوية، عن وقف المسكنات التي كان يستخدمها الأسير، وحالة هذا الأسير مشابهة للعديد من حالات الأسرى والأسيرات أيضا في سجون الاحتلال. على العموم هو
يعني أمام المحامي كشف عن وأشار إلى النقص الحاد في مستلزمات النظافة، الاقتضاض، انتشار مرض الجرب بين الأسرى، ما يزيد من مخاطر تدهور الحالة الصحية له ولباقي الأسرى. اليوم كان هناك اعتصام إسنادي للأسرى داخل السجون الإسرائيلية في أغلب المحافظات، من بينها طبعا محافظة نابلس ومحافظة رام الله.

في قطاع غزة تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة بوتيرة متصاعدة طبعا مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة، بما يبقي القطاع تحت ضغط ميداني وإنساني متواصل ويقود أي هدوء من المفترض أن يمهد له ترتيبات وقف إطلاق النار. اليوم نتحدث عن وصول 4 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، 5 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. نشير هنا إلى ما زال عدد كبير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لهم.

0: أيضا مستمعينا الكرام، إذا ما تحدثنا قليلا أو قبل أن نتحدث ونستمر بالحديث عن قطاع غزة، الآن وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة بآخر إحصائية لها تتحدث عن 4 شهداء خلال 24 ساعة الماضية برصاص وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدن مختلفة بالضفة كذلك في القطاع. نتحدث عن 4 شهداء إذن خلال 24 ساعة الماضية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قلقيلية، نابلس وطول كرم، وبالتالي حصيلة الشهداء ترتفع إلى 100 شهيد بحسب وزارة الصحة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية. إذن منذ بداية العام الجاري نتحدث عن 100 شهيد في الضفة بسبب استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي. في قطاع غزة، وبالعودة إلى آخر التطورات أيضا الميدانية في القطاع، مثلا ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تجاوزت حوالي 74,000 شهيد، أكثر من 174,000 مصاب. منذ 11 أكتوبر الماضي نتحدث عن حوالي 2,000 شهيد و4,000 مصاب، إضافة إلى انتشال جثامين حوالي 827 شخصا. ولكن في قطاع غزة لازالت إسرائيل تطبق سياسة هندسة التجويع. نتحدث عن 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة عاجزون عن توفير احتياجاتهم الأساسية. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: هموم الفلسطينيين مشاهدينا الكرام لا تقتصر على المياه، فبين شح الغذاء وتقلص المساعدات وتراجع القدرة على شراء الغذاء يبقى ملايين الغزيين أمام معادلة قاسية: مساعدات لا تكفي وأسواق يعجزون عن الوصول إليها واحتياجات إنسانية تتسع يوما بعد آخر. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يتهم الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التجويع الصامت عبر تقييد دخول الغذاء والمساعدات في وقت بات فيه أكثر من 90% من السكان عاجزين عن شراء احتياجاتهم الأساسية. أرقام صادمة يرسم بها المكتب صورة لأزمة غذائية يقول إنها تتجاوز نقص المساعدات إلى استخدام الغذاء وسيلة للضغط على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. من خلال تقييد الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية وعدم السماح إلا بنحو 35% فقط من الكميات المتفق عليها. أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون وفق المكتب على المساعدات لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية في ظل تراجع القدرة على تأمين الطعام في الأسواق. أكثر من 90% من السكان فقدوا القدرة على شراء الغذاء، ما يجعل وصول المساعدات بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، إلى ملايين الغزيين تحديدا، مسألة مرتبطة بالبقاء وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات. يقول المكتب إن نحو 70,000 شاحنة مساعدات وغذاء دخلت القطاع خلال 330 يوما، من أصل كم؟ من أصل 198,000 شاحنة، يعني تقريبا 200,000 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وبينما تتسع دائرة الاحتياج، يحذر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الأزمة الإنسانية ويدعو المجتمع الدولي والوسطاء إلى تحرك عاجل يضمن وصول الغذاء والمساعدات إلى غزة قبل أن يتحول نقصها إلى كارثة أشد وطأة.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني لازلنا في برنامج الثانية، لازلنا نتابع بآخر التطورات ونبقى أيضا مع قطاع غزة. نتحدث عن يعني الأوضاع الذي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، والآن في ظل ارتفاع ثمن الخزانات الجديدة الفلسطينيون في قطاع غزة يمتهنون إصلاح خزانات المياه المدمرة. لنستمع إلى هذا التقرير.
2: إصلاح خزانات المياه المستخرجة من بين الركام ليس إعادة تدوير لتحسين جودة البيئة، بل مهنة جعلت منها الحرب ضرورة لكثيرين. بين الأنقاض يعمل هؤلاء الشبان على إصلاح ما يمكن إصلاحه أملا بتلبية احتياجات الأهالي، لكن التكلفة المالية أيضا ليست في المتناول.
3: احنا بنسوي المستحيل ان نقدر نصلحهم البراميل عشان يقدروا الناس يستخدموهم تاني للمية، يرجعوا تاني. يعني البرميل بيكون يعني في تلحيم كتير يعني بدل 50 خزق و60 خزق. بعدين احنا اشتغلنا بعد الحرب براميل سعرها غالي.
2: تمنع اسرائيل ادخال كل شيء تقريبا الى قطاع غزة، وفي مخيمات الايواء حيث يسكن مئات الالاف تتجلى الحاجة، فخزان المياه حلم بعيد المنال يستعاض عنه بأوان وأوعية، كما يفعل أبو أشرف في خيمته ويقول إن ثمن الخزان يفوق إمكانياته.
4: قبل يومين سعرت برميل للمتين لتر 400 شيكل، ولو توفر ضيق المكان برضو بيساعدش إن أنت تحط فيه. تاني إشي الأواني اللي بتحط فيها مش نظيفة.
2: وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تجمع 77% من الأسر المياه مباشرة من الصهاريج المتنقلة، واقع تفرضه إسرائيل على الغزيين، والحلول البديلة تحمل خطر التلوث وانتشار الأمراض.
5: تحدث اليوم عن اضطرار السكان والنازحين لاستخدام أدوات لتخزين المياه غير مناسبة وسعتها التخزينية قليلة جدا، وهو ما يؤثر وينعكس بشكل سلبي على حياة النازحين والسكان. أولا لعدم ملائمة هذه المواد للتخزين من الناحية الصحية ومن ناحية المواصفات الفنية، بالإضافة أيضا إلى عدم قدرة المواطنين على تخزين كميات مناسبة من المياه.
2: حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 90% من سكان غزة يواجهون انقطاعات متكررة وغير متوقعة في الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وموثوقة للشرب والطبخ والنظافة، كما تعاني الأسر انعداما في الأمن المائي ما بين متوسط ومرتفع. أما منظمة اليونيسف فكشفت أن 70% من السكان قد لا يتمكنون من الوصول إلى 6 لترات للفرد يوميا للشرب والطبخ، وأن 82% من الأسر مصنفة أنها غير آمنة مائيا.
5: خزان المياه المفقود ليس إلا نموذجا لحياة بلا مقومات، هي حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة نحو جعله منطقة غير قابلة للحياة.
0: إذن المحكمة الإسرائيلية ترفض تجميد عطاء مشروع إيوان الاستيطاني. هذا القرار أو قرار المحكمة فعليا يفتح الباب أمام استمرار الإجراءات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني في وقت يواجه في مخططات إيوان اعتراضات قانونية وتحذيرات أيضا من تداعياته على مستقبل التواصل الجغرافي وفرض إقامة الدولة الفلسطينية بشكل متصل. نتحدث إذن عن رفض المحكمة وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع من المرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. القاضي يقول أن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية ما زالت طويلة، مشيرا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقا أمرا واقعا يمنع المحكمة من التدخل. أيضا كان مقدمو العروض قد أبلغوا بوجود الإجراءات القضائية وبأن أي حقوق تنشأ عن العطاء ستبقى خاضعة لقرار المحكمة.

0: ونتابع أيضا مستمعينا الكرام في برنامج الثانية. إيران تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بحرب اقتصادية وتهدد أيضا باستهداف طاقة دول الخليج. إذن التصعيد بين إيران والولايات المتحدة دخل مرحلة جديدة مع تلويح طهران بتوسيع المواجهة لتكون شاملة لمصالح الطاقة المتجددة والطاقة والملاحة أيضا في الخليج، بالتزامن مع تحركات لإعادة تنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز ومساعي إقليمية لاحتواء هذا التوتر ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. وكانت قد هددت إيران بالحرب الاقتصادية واستهداف بنى للطاقة بدول الخليج. وفي سياق التصعيد أعلنت إيران إطلاق صاروخ متطور باتجاه سفن حربية أمريكية، فيما جاءت التهديدات الجديدة بعد أيام من تجدد يعني تبادل الضربات بين الجانبين. إذن نتحدث عن مضيق هرمز، هو من يعمق الخلافات بين إيران والولايات المتحدة في ظل حالة من التصعيد المتبادل العسكري والسياسي. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: هرمز الذي حاولته الحرب مع الأيام من مجرد ممر مائي تعبره الناقلات إلى نقطة اشتعال في المنطقة، تتأرجح تارة بين احتمال تسوية وتنحدر تارة أخرى إلى احتمال الانفجار. في ظل تصعيد لا يتوقف، طهران تدفع بالمواجهة إلى مرحلة جديدة، وفي قلب معطيات متصاعدة تبرز العقدة الكبرى، مضيق هرمز. وبشأنه تابعته طهران برسائل شديدة اللهجة، هذه المرة إلى سول.
2: أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بمضيق هرمز نعتبره دعما للمعتدي، وستترتب عليه عواقب خطيرة.
1: تحذيرات تأتي على خلفية مصادر حكومية كورية أشارت إلى أن سول تستعد لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في المضيق قبل نهاية العام. وإعلانات إيرانية جديدة بخصوص هرمز، أولها منطقة حظر بحرية خارج المضيق خلال أيام تبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. يصحبها تحذير بأن أي سفينة تدخل دون إذن المنطقة الجديدة ستدرج في قائمة العقوبات الإيرانية بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. إعلان آخر إيراني تحدث عن قرب التوقيع على اتفاق بين مسقط وطهران بخصوص خريطة طريق تنظم دخول السفن وخروجها من المياه الخليجية وإليها، ولكن دون تفاصيل إضافية. على الضفة الأخرى، إسرائيل تدخل على خط التهديد. نتنياهو يتوعد إيران بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها في حال مهاجمتها. أمام مشهد متراكم بالأحداث، واشنطن تصر على أن النفط ما زال يعبر هرمز بالملايين من البراميل، أما بيانات شركة كابلر تناقض مزاعم التدفق الأمريكي وتعلن تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. بين برميل نفط على متن ناقلة تنتظر العبور، وبين سفينة حائرة في اختيار مسار شمالي أو جنوبي، يقف المضيق في المنتصف، هو مفتوح على الخريطة ومغلق في الحسابات السياسية والعسكرية.
0: والآن مستمعينا الكرام، وقبل الختام لنستمع للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة لنتابع وإياكم تطورات الحالة الجوية.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الخميس جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية. ويوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في الغلاف الجوي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-19، نابلس 33-21، جنين وطباس 36-24، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيلي 34-24، غزة وخان يونس 33-26، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
4: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
5: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: بس ليه لعبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم أنه استجوب 60 فلسطينيا في 4 قرى من جنوب نابلس بين قبلان وأسرين وعقربة ومادمة أيضا. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء أحدهما متأثرا بجراحه و5 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الضفة الغربية تشهد منذ أواخر عام 2022 إجراءات إسرائيلية متراكمة لإعادة هندسة منظومة الحكم والإدارة والتشريع بما يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري. أظهر مسح أكاديمي عن اعتداءات إسرائيلية ممنهجة تعطل التعليم العالي والبحث الفلسطيني بمنع التنقل واقتحام المنازل والجامعات، حيث عانى قطاع غزة من الهدم والتهجير والضفة من الحواجز والمستوطنين وسط استهداف مضاعف لطلبة الدراسات العليا والأكاديميين. أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم نشر ما يسمى بالخط الأزرق على مساحة تبلغ نحو 1665 دنما لصالح مستوطنات قريبة في كتلة شيلو وسط الضفة الغربية، في خطوة تمهد لتنفيذ مخطط استيطاني واسع شامل لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية. تتجه بريطانيا إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شاملة لحظر تجارة السلع المنتجة فيها، إلى جانب إمكانيات فرض عقوبات على الشركات المشاركة في بنائها وتوسيعها. وفي المقابل وجه عضو في الكونغرس الأمريكي تحذيرات شديدة اللهجة إلى الشركات البريطانية مهددا إياها بعواقب مالية وخيمة أيضا. وضعت الجمعية الأمريكية للسكتات الدماغية ضوابط جديدة تنص على ضرورة البدء في رحلة إعادة التأهيل في غضون 48 ساعة من الإصابة بالسكتات الدماغية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، كذلك البذان سالك وبوابة بورين والمربعة وعورتة وسرة، جميع هذه الطرق سالكة. أما طريق دير شرف فهو أزمة وتفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
5: الرابعة مساء.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
7: حتكون
6: الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
9: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
10: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
9: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
10: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
9: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شوفي ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله اكيد رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لكل حدا بتابعنا بسمعنا بشاهدنا من اي مكان من وين مكان، من مسي عليكم جميعا، وان شاء الله انه يومكم كان حلو خفيف وظريف لطيف، وهيك أجواء حلوة مع عودة المدارس طبعا كل هاي الأمور. صراحة إحنا اليوم أنا هيك داخلة دايركت يعني بالموضوع، بس قد ما الموضوع عن جد كبير، الموضوع هيك خطير شوي بداية. بس طبعا بدنا نمسي على رائد بالبداية، نحكي له good evening.
1: مساء الخير أميرة، مساء الخير جميع المستمعين. والله جاي مبسوط وعملت إعلاناتك،
0: والله كنا مبسوطين. سامر نكد علينا كل يوم،
1: عمل لك اكتئاب.
0: والله سامر كتير كأبنا، نوجه له تحية أكيد طبعا، زميلنا سامر خويرة. اللي صار يا جماعة الخير، زي ما حكى رائد كنا قاعدين مبسوطين ما أحلانا، كل واحد قاعد بحال سبيل، رائد بيشتغل وإحنا قاعدين. فاللي صار إنه سامر يعني بيحدثنا عن أوضاع الناس بشكل عام، إنه قداش الحياة مثلا عندنا هلأ اختلفت، المصاريف، الوضع الاقتصادي، الأشغال، الأعمال، كل هاي الأمور. فصراحة يعني عشان نكون واضحين وصريحين، إنه إحنا يوميا بدون مبالغة وبدون كذب، يوميا سواء على مسجات الراديو أو الزملاء عندنا هون براديو حياة، يوميا ما يقارب يا رائد ممكن أكثر من 50 ل100 رسالة بوصل على الراديو. شو مفاد هدول المسجات أو هدول الرسائل؟ إنه الناس يعني تحكي ما معي مصاري، مش قادر أدبر أموري، مش قادر أدخل أولادي على المدارس وكذا وكل هاي الأمور، ومتطلبات الحياة وأكل وشرب وأغراض المدارس للأولاد ومواصلات وكل هاي الأمور. فصراحة يعني حسب إحنا الأشياء اللي سمعناها من سامر، زي ما حكى رائد عملنا اكتئاب صراحة عن جد على حجم الناس يلي بتعاني من هذا الموضوع. ويعني ناس، يعني حسب ما سامر حكالنا انه هاي الجملة ركزوا فيها كتير منيح، انه ناس يعني الناس اللي بتطلب حاليا، الناس ما عمره توقع بحياته انها تطلب. طبعا احنا بوصلنا يعني بدون ما ننشر لا اسماء لا ارقام ولا اي اشي، يعني الاشي اكيد بضل سري، ما فيش اشي بينتشر سواء اسم سواء رقم ولا اي اشي. فاحنا اليوم بدنا نشوف يا رائد انه كيف الناس عن جد قاعدة بتدبر وضعها داخل البيوت مع زيادة كل هالمصاريف اللي احنا بنشوفها، اضافة لهذا الحكي كله، اضافة للغلاء يلي احنا مع الاسف قاعدين منعيشه. واحنا من قبل رائد كنا نحكي دائما انه احنا طبقة متوسطة، بح ما عندنا طبقة متوسطة، احنا يا فوق فوق فوق يا تحت تحت تحت. بس الملاحظ عليه هلأ بحسب حكي زميلنا سامر، انه يا رائد الطبقة اللي تحت تتكاثر بشكل مش معقول، يعني إشي كتير كبير. يعني يلي كان متمني هلأ إنه يا ريت أولادي ما نجحوا بالمدارس أو بالجامعات عشان مش عارف كيف يدبر لهم حق التخصص ولا حق المواصلات ولا حق كل هاي الأمور، ناهيكم عن أغراض المدارس، يعني ليست المدارس اللي تنبعت للطلاب شي يجيبوا، طب برضو هذا بيكلف. ما ننسى الأكل، إحنا لسه مش حاكين لا أكل لا شرب لا كهرباء لا إشي ولا أي إشي من كل هدول. فعن جد احنا بدنا نعرف انه كيف الناس قاعده بتدبر حالها، كيف بتدبر امورها، شو العمل، شو الحل بهيك امور. يعني مش عارفه اذا ممكن يعني الواحد يطالب يصير مناشدات انه نساعد الناس بهدول الاوضاع، جد ما بعرف، يعني ما بعرف احنا شو ممكن نعمل بهاي الحلقه. بس بدنا نعتبرها فضفضه عن جد، يعني كميه الاشياء اللي سمعناها جد انه بتحزن بتزعل، انه عن جد احنا معقول وصلنا لهذا الزمن؟ معقول وصلنا انه لدرجه ناس بعمره سامر ما تخيل انها تطلب حاليا بتطلب؟ فهذا الاشي قديش بدايه، قديش انه بيحزن انه ناس كيف كانوا وبعدها كيف صاروا. فبدنا نشوف يا رائد شو راي الناس، كيف الناس بتدبر حالها، كيف الناس بتدبر امورها، شو ممكن عن جد الواحد انه يعمل بهيك حالات عن جد. يعني احنا نعتذر عن الاطاله ونعتذر عن الطريقه يلي دخلنا فيها، بس والله من سمة البدن اللي سامر سم بدننا فيها قبل ما ندخل على البرنامج، فقلنا نقول لكم الصوره يعني دايركت. احنا ما كناش مقررين نسال هيك ولا نحكي هيك، بس موضوع يعني بحس انه منيح نحكي عنه نتناقش فيه اكثر, يعني نشوف شو راي الناس بهذا الاشي. وانا عارفه انه اغلب الناس رأيت هلا رح تطلع تحكي لك انه الصوره يلي بنشوفها ممكن ما بتعكس الاشي اللي احنا بنحكي, بمعنى انه الناس بتشوف مثلا الناس طالعه طاشه بتشتري, قاعده بمطاعم, قاعده بكافيهات, قاعده بكل هالامور. برضه هذا الاشي رح نتناقش فيه بالحلقه اليوم. بس يعني هيك نشوف الناس, نشوف شو بيحكوا او بيعلقوا عن هذا الموضوع. انت شو رايك يا رائد؟
1: والله رأي رأي الناس, خلينا أشوف الناس شو بتحكي يلا. بعدين أنا فكوكم من رأيي,
0: فكوكم من رأيي.
1: بعدين نحكي
0: كيف الكآبة اللي أكلناها قبل ما
1: بعدين ندخل. خلينا نسمع الناس إيش بتحكي, إذا في عندها حكي ممكن ما عندهاش حكي
0: هلا بنشوف.
1: ممكن زهقت يعني تحكي بهاي المواضيع, الله أعلم يعني.
0: ممكن ممكن هلا بنشوف. أم العبد مساء الخير, تمارة مساء الفل, أبو علي يسعد أوقاتك, كتير الوضع صعب بحكي لنا, الله يعين الناس. للأسف ما حدا بيهتم بالفقرة, وفوق كل هاد الأسعار بزيادة. جرة الغاز ليش 95 يا رائد؟ ليه؟
1: إيه 95 صارت ولا واصلة 95؟
0: هاي أبو علي بيحكي لنا 95. ليه 95 عدم المؤاخذة؟
1: 85 بعرف أنا ولا
0: تركب لحالها يعني. ليش 95؟ ليش عن جد هذا الاستغلال بالأسعار؟ شو فيه؟ أنا ما انتبهتش إنه, بس أنا اللهم انتبهت إنه البنزين نزل شوي صح, نزل نص إشي, نص أكورة نص شاكل, مش بس إنه نزل, بس إنه الغاز ما بعرف. بس غالي طبعا, غالي 95. مروان بلاب, لأهلا يا مروان. وفاء مساء الخيرات والمسرات لقلبكم يا رب, اشتقنا لك أميرة وأنا اشتقت لكم. انت اشتقتولي اكيد لانه ما طلعت انا ببرنامج مبارح, يعني نظرا للاوضاع المؤسفه اللي مرقنا فيها مبارح ببلده قبلان والاحداث اللي صارت. فاحتراما طبعا لروح الشهيد احنا ما طلعنا بالبرنامج ولغيناه يعني مبارح, فان شاء الله هنا منعودكم اليوم. دعاء بتحكي لنا, دعاء الناس صارت بتدبر امورها عن طريق انها تقتصد بالمصروف قد ما تقدر, صاروا مثلا يخففوا من الشغلات غير المهمه والتركيز على شغلات اساسيه, بالنهايه بتهون وربنا بيهونها. واهم إشي الواحد ما يضل يتشكون, في ناس بتحبش تقعد معها من كتر ما بتضل تتشكون, وكلمه الحمد لله ما بتكون موجوده بقاموسهم. الحمد لله والشكر لله على النعم, يعني هاي بتكون سبب مفتاح الفرج وحل الأزمة, وبتزيد البركة والخير وبتضاعف الإشي دائما وأبدا. الحمد لله يا دعاء. بس احنا بنحكي عن ما بتتخيلوا انتوا عن جد كمية الناس اللي بتبعت لنا ليل نهار على مسجات الراديو وعلى مسجات الزملاء عندنا هون, تحديدا لزميلنا سامر. يعني هو سامر هو اللي قاعد بكل هاي المواضيع, حتى سامر مكتئب يعني هلا عن جد لو بتشوفوه مكتئب, انه متضايق عن جد من الوضع اللي احنا فيه, من كميه الناس اللي عايشه هاي الاوضاع السيئه. مع دخول المدارس طبعا, يعني في احد المسجات حكى لنا اياها سامر انه مش قادر يجيب المستلزمات لبنته او لابنه تبعت المدرسه اللي هي اقل إشي, ممكن الشنطه, الاقلام, المقلم, الاشياء هدول الاساسيه اللي بتكون للمدارس. فبرضه دخلت المدارس, يعني رجعت المدارس, برضه هذا الإشي عمل صعوبة, خلينا نحكي بأنه الواحد يقدر يدبر لأولاده هاي الشغلات. على العموم الله يهونها, يعني غير هيك ما بيقدر الواحد يحكي. مع التوصيل 95 بتحكي لنا تمارة جرة الغاز. محمد يسعد أوقاتك, صارت الحياة بدها تدبير أكثر من أي وقت مع غلاء الأسعار يعني وزيادة المصروف. كتير بيوت صارت تمشي على قاعدة الضروريات أولا والكماليات لما تسمح يعني الظروف. قلل المصروف, نظم الميزانية, تشتري بالجملة ولا الاستغناء عن بعض الأشياء. الاستغناء عن بعض الأشياء طبعا, مع أنه يعني أعمل كنترول هيك شوي على المصاريف أكيد, بس أنه أشياء ما إليش علاقة فيها بقللها, ليش لا, مش اشي ضروري. مها مثل الفل, يا مها الامور صعبة تحكي لنا بحياتها ما مرت علينا هيك اوضاع. الكل بيحكي هاي الجملة على فكرة, يعني قداش مرقنا بايام كتير صعبة من قبل, كنا نحكي اوف مستحيل يجي اصعب من هاي الايام ولا اسوأ من هاي الايام. اتاري لا, كل الايام اللي مرقت بحياتنا سواء كورونا سواء التسكيرات اللي كانت تصير عنا قبل, لا طلعت جنة جنب هاي الايام فعليا. وما حدا بيحس بالتاني بتحكي لنا مها, وصارت حياتنا بس الضروري الضروري, والاستغلال طبعا يعني موجود, بس اللي عنده أطفال ومدارس بده يتحمل وبده يضغط على حاله عشان يقدر يوفر لهم المتطلبات. يسعد اوقاتك يا مها. اذا احنا اليوم بنحكي عن موضوع انه كيف الناس عن جد قادره تدبر امورها، قادره تدبر حالها، قادره تدبر احتياجاتها، احتياجات اولادها مع تزايد المصروف على كل البيوت فعليا بدون استثناء على كل البيوت. بتقدروا تشاركونا اكيد على 2379143 بالاضافه كمان لللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: رأيك بالأشياء اللي حكيناها تحديدا اللي حكي لنا إياها سامر يا رائد؟
1: هلأ الوضع صعب كتير، صعب. أنا سمعت حالات عند سامر يعني صعب كتير، بتفاجأ إنه لهالدرجة إحنا وصلنا.
0: عن جد والله يعني ما بتخيل كمية الحكي اللي
1: حكي لنا إياه. بس يعني أنا مع اللي بنحكي، بس أنا كنت أحكي لسامر. طب اللي كان في شو اسمه؟
0: في الإكسبو.
1: في الإكسبو. هلأ 50% كانوا بتفرجوا.
0: طب ممكن فرجة يا
1: رائد. 50% كانوا يتفرجوا.
0: ممكن أكتر.
1: 50% كانوا بيشتروا، و100% اللي كانوا في المطاعم كانوا يأكلوا. فأنا لما يعني أنا هناك كنت بقى يعني بقى هناك في يعني قعدت يومين وجيت يوم ثالث كسائح، يومين كواحد بشتغل ويوم كسائح.
0: سائح.
1: الثلاث أيام اللي كنت موجود فيهم أنا بمر على المطاعم فل، الكراسي فل فل. أنت بتحكي يعني اللي بدخل كل يوم خلينا وديش أول زي ما بقوله بالمئة ألف.
0: أنت اللي حكيت لك جملة من عبود إنه الطبقة اللي فوق ما بتدخل هناك.
1: ما بقول لك الطبقة اللي فوق ما بتدخل هناك، ده تروح على أماكن هاي كلاس قاعدة مرتاحة وكذا، مش هالجمع. أوكي راح رب الأسرة لما بيجي بعد مع أولادته، هالطاولة اللي بتكلف 300 ممكن تكلف 150-200 شيكل. هلأ ممكن داينهم متداينهم، ممكن والله بقول لك هالشهر بقعد هاي المرة،
0: إنه مرة ممكن إنه مرة بالشهر ليش لا.
1: بعد ما يقعد هاي القعدة
0: ومش غلط
1: ليش
0: يعني
1: عادت هيك قاعدة. هو قادر هو مش قادر مش قادر. أنا ألاقي يعني إجابة واضحة، لأنه اللي شفناه هلأ واحد بقول يا ريت بنتي ما جابت معدل
0: عالي
1: كبير، إنه أكيد رح يستخطي نفسه إنه مش قادر أدخلها الجامعة. لأنه يعني لو جابت 70 يا بستني شوي
0: إنه يعني بقدر
1: يأجل شوي كورس. أما لما تكون واحدة من المتفوقات
0: إنه بهيك حالة عن جد الواحد شو ممكن يعمل؟
1: مش عارف كيف ينام على مخدته، يعني مش قادر إنه يدخل بنته جامعة، وهذا إشي صعب كثير. فالواضح إنه الوضع صعب كثير، وما تشوفوا الواحد زي بلبس لبسة حلوة كل يوم معناته
0: ما بتعرفوا كيف دبرها ومن وين ما أخذها. عن جد والله
1: هاي المرأة أو هاي الزوج والزوجة
0: يعني حطوا حسن النوايا دائما. والأسخم من هيك إنه برضه من ضمن الحكي اللي حكالنا يا سامر يا رائد، ما بعرف إذا أنت سمعته أو لا، إنه في رجال ما بدها تشتغل. يعني في ناس ما بدها تشتغل، إنه ماشي هي عايشة بهذا الوضع، عايشة بهذا الظرف، ما فيش مصاري، ما فيش إشي تعمله، ما بدها تشتغل. طب وبعدين يعني ماشي، أنا بفهم إنه اليومية هون ممكن تختلف عن اليومية تحت أيام ما كان نشغل بالداخل جوا، بس يعني إشي موجود على الأقل، إشي أحسن من ولا إشي. يعني شو ما كانت يوميتك، شو المهم إنك تعيش حالك، تعيش أولادك، ما تضطر إنك أنت تمد إيدك لبرا. يعني هذا أقل القليل. هاي الفئة كتير مستفزة، إنه في رجال ما بدهم يشتغلوا. طب ليه ما بدكم تشتغلوا؟ يعني شو السبب إنه أنتم ما بدكم تشتغلوا؟ ولا يضل الوضع هيك، يعني يضل حالتكم هيك؟ مش فاهمة صراحة. يعني والله ما أنا عارفة. خلينا نشوف تمارا. تمارا بتحكي لنا إنه مع صعوبة هاي الأوضاع الاقتصادية اللي إحنا فيها وقلة الأشغال وتذمر بعض أولياء الأمور، بالرغم من هيك بنحكي الحمد لله، ومن لازم الحمد راح تتيسر أموره. المهم لما الإنسان يستحضر النية المنيحة ويلتزم بالحمد، يعني سواء بالسراء أو بالضراء، إلا ربنا يعين ويفرجها. وهذا كله من بعد توفيق ربنا وكافية تدبير الأمور من ناحية الزوجة اللي بتشعر مع زوجها لازم تخفف مشاوير وتخفف كماليات والأشياء اللي مش لازمة، وكمان توفر لو كل يوم على الأقل 5 شيكل تشتري لهم قرطاسية من بعض مؤسسات العروض، مش ضروري تروحوا على المكاتب اللي هي أغلى. وهون ببلش التوفير من الأم اللي بتكون هي طبعا شاطرة بتدبر حالها بدل أكل الجاهز. كمان هذا كله بفرق أكيد، يعني في نقاط برضه كتير بتفرق. بس إنه حتى لدرجة القرطاسية يا تمارا، ما حدش كتير أهالي مش قادرين يشتروها، مع إنه أنا بشوف يعني حسب ما بشوف على الصفحات إنه سعر القرطاسية صراحة كتير رخيص هاي الفترة. فتخيلوا إنه مع هالقد قديش هو كتير رخيص، الناس مش قادرة تشتري القرطاسية لأولادها. يعني لولا الكوبونات ولولا الناس اللي بتساعد، كل الاحترام إلهم أكيد، ممكن الناس ما عرفت تدخل أولادها المدارس، ما عرفت تشتري لهم هاي الأغراض. فإحنا بوضع يا جماعة عن جد سيء. يعني ممكن إحنا نعرف إنه سيء بس إنه ما عرفناش بهذا الوضع غير لما حدثنا سامر صراحة. كيف ما بيحكوها انه عن جد الاشياء اللي مخبيه البيوت مخبيه فعليا هيك عن جد هيك. كمان دعاء بتحكي لنا من منظور تاني في ناس يعني مع انها بتكون نسبه قليله هي بتوصل حالها للضائقه الماليه. كلام واقعي يعني من من الحياه. كثير ناس وهي بالنعم ما بتدركها يا رائد تصرف بشكل مش طبيعي تطبخ كميات هائله وعدا عن الاكل اللي بنكب ما في عندها ادخار على الرغم من انها بتكون قادره انه معها مصاري تصرف بالثلاثة بالأربع آلاف شيكل خمسة آلاف شيكل
1: بس احنا ماشي انت عم تحكوا يعني بتحكوا بالمثاليات بس احنا واضح انه الواحد لو معاه
0: ما بطلب
1: ما بطلب يعني يعني احنا بوضع صعب واضح
0: يعني بهاي الدرجة الملحة ما بطلب
1: يقول لي يعني في واحد معاوش بده يروح يعني بده يتبغدد ولا بده يكوب أكل يعني عمل طبخة بده يكوب أكل شوي بده يكوب مستحيل. فأنتم يعني عمالكم تحكوا على ناس هم مش من الطبقة اللي أصلاً هي محتاجة بتحكوا على ناس لهم 5% ممكن يعملوا هذا الشيء ممكن ما يعملوش ممكن يكونوا محريصين أكثر منه ومنك. أنتم إحنا عمال في ناس عم تحكي في المثاليات إنه أتكبوش إنه ما تعملوش ما هو الكل مش عماله بكوب يعني صدق قليل قليل لا تشوف حدا ممكن يتصرف إشي زي هيك يعني مش لما تشوف الكل بيعمل هيك هاي في ظاهرة صارت مش مزبوطة الناس ما حاش بتكوب ربنا برضاش أصلاً. بس واضح ان الوضع صعب كتير يعني لما حد بيقول تروحوش على المكتبات هو في حدا صار روح على مكتبه
0: لا
1: من 5 سنين الناس ما بطلت تدخل مكتبه
0: بطل.
1: الا اذا في واحد اضطر طلب من المدرسه معينه في شغله مش موجوده في العروض بروح بيضطر يروح ما في حد صار يدخل حتى الشنط بطل حد يروح على مكتب الشنط صار يروح على
0: يعني
1: اي محل
0: الناس
1: عروض
0: هاي هاي بطلت تروح على مكاتب اذا احنا نفكر المكاتب بس للهاي
1: الناس
0: هاي لا
1: اذا بتلاحظي وين في معارض وين في عروض وين
0: بتروح.
1: في حدا بشيء ببيعه
0: مش غلط
1: بالخيص.
0: هذا الاشي
1: عماله بروح نسبة عالية كتير عيال عمالها بتروح
0: خاصة إذا عندك أكثر من حدا بالمدرسة مش غلط إنك أنت
1: كتير صعب صعب يعني لما زي ما حكينا إنه الناس بتقول أنا مش قادر أنا كل يوم بدي أحط لأولادي مثلا 20 شيكل إما إنه على التوصيل لما بده يروح ويجي إذا كانت المدرسة بعيدة أو إذا كان في الجامعة غير إنه ممكن يقدر يعطيه فطور يومي ممكن ما يقدرش يعطيه فطور يومي يا باخذ لك هالشكل انت تدبر حالك شكلك بشكل
0: هذا قصه اللانش بوكس اللي طالعين لي فيه يعني ومليون 10000 صنف تحط لي باللانش بوكس طب ما هذا برضه بكلف يعني بكلف وانت بتخلي الاطفال اللي ما معهم قدره انهم يجيبوا هيك اشياء انه نفسهم يجيبوا هيك اشياء يصيروا فانتوا بتفتحوا عيونهم على اشياء احنا ما كناش يعني عمرك انت لا سمعت فيه اللانش بوكس وانت مدرسه
1: بمدرسه فيش
0: والله على زماني ولا انا لحقته يعني انه هذا
1: من ظرف
0: والله الظرف وامي كانت بهدلني اذا ما رجعتش الظرف لازم يرجع
1: الظرف هلا في ظروف صرت تجيبيها خصوصي
0: احنا يعني الظرف يروح يرجع معنا لتاني يوم احنا هيك كنا ما هذا اللانش بوكس ما طلعتوا لي فيه يا جماعه الخير والله دنيا دنيا عن جد
1: كل ما بتقدر يعني يعني لما ابنك بشوف بالصف
0: 30
1: واحد
0: انك انت بتفتح عيونه على اشياء مش
1: يعني
0: موجوده
1: هو
0: كانت
1: هو لحاله جايب هالظرف طايل الاكل دي يطلع ومعوش تبعت المي طبعا هاي اللي بيشرب فيها وكذا رح انت كأم واب رح تعز نفسك يعني رح تضطر تتداين وتجيب
0: عشان الولد
1: انه بده يتعايش مع المجموعه اللي هو موجود فيها بصفه او في لما بخرج على الساحه كمان بدي يشوف إشي هو معه
0: يعني خاصة صغار ما بيقنعوا إنه أنت والله وضعك مش منيح لا بدي هاي الشغلة بدي هاي الشغلة خلاص بدك تجيبها شيء يعني إشي مفروغ منه. فايق مسلم يسعد أوقاتك أبو علي الناس بحكي لنا عايشة بقدرة رب العالمين والنعم بالله للأسف يعني المؤسسات والحكومة بفكرونا بسويسرا ألا إحنا إذا قدرنا يعني النادي سامر ينقلنا هيك شوي إنه الصورة سامر معصب شكله إذا قدرنا هيك النادي يحطنا شوي بالأشياء اللي حكالنا إياها هيك يوصلكم إياها بصورة تانية منحاول إنه النادي وفاء الله يهونها ويصلح الحال بأحسن حال ويفرجها على الجميع اللهم آمين يا وفاء. يعني إحنا دائما بنحكي وبنرجع بنحكي إنه شدة وبتزول وما بعد الضيق إلا الفرج وكل ما داءت كتير رح تفرج يعني إن شاء الله بأسرع وقت بس هاي الفترة صراحة كتير كتير الأمور رايحة للأسوأ صراحة. عندنا كمان يوسف يا مثل فول يا يوسف الكل بمشي حاله كل يوم بيومه، واللي بعده ربنا بيسره الله يعين العباد. طول عمرنا سندويشه زعتر مع خياره ونص شاكل ولا شاكل مصروف لتجيب فيه خمس بسكوتات وفروتي، وهينا عشنا احلى طفوله.
1: هلا ما هو الشيكل جيب لك شيء يا
0: ولا
1: معلم،
0: ولا ايتها حاجه
1: معلم
0: يا
1: معلم، ركز معاي. الخمسه شيكل يا دوب يعني بقول لك انا بجيب حبه بسكوت بشيكل، انا بجيب عصير بشيكل، وبدوش اذا مدرسه بعيده بدي اروح. هلا توصيله المدرسه صارت 4 شيكل ونص، اذا من المدرسه بعيد بدي اروح سيرفيس يعني خليه ينزل مشي، بدي اروح مش مشي يعني. طلع شكل تعطي مصاري يعني مش قل يعني، الواحد صرت تفكر في 10 شيكل تعطي.
0: كل شيء اختلف
1: طالب المدرسة،
0: كل شيء اختلف. كمان بيحكي لنا ما كانوا أهلنا يصرفوا علينا كتير بالمدارس، يا دوب الإعانة هاي بنص الفصل 30 شيكل، وفي ما باخدوا منهم، وغير هيك ما بندفع إشي، اليوم لانش بوكس ومشاريع ووسائل وما بيعرف شو، وكله حكي فاضي، مش حاسين
1: بكرتونة زبدة
0: بأوضاع الأهالي والناس،
1: وبدي مش عارف إيش.
0: صح
1: هاي اللي بنطلب من المدارس هالأيام، في شيء
0: صح سمعنا

0: ناخذ اتصال نشوف رايه بالموضوع اليوم. الو،
1: مساء الخير يا رائد.
0: يسعد هالمساء يا رب.
1: يسعد مساك يا أميرة.
2: يا مساء الفل يا حازم.
1: يسعد أوقاتك.
2: طيرين
1: غيبوا كتير انت يا عمي.
2: احنا منغيب، كل ما حدا يعطل بعطل. اذا رائد عطل عطل انا بعطل، نطلعش بدون بعض.
1: بزبطش هذا الحكي معانا.
2: لا خلص ان شاء الله، ما يعني مش رح نرجع نعيدها، خلص رح نلتزم اكثر.
1: ان شاء الله دائما المانع يكون خير، بس صدقا من فئتكم.
2: شايف يا رائد عجبك؟ عجبك عقول عبد الله؟ عجبك يا دكتور؟
0: لا
1: عجبك يا دكتور. شو هذا الدكتور يا رائد؟
2: قال رائد كان جاع باله يطلع دكتور. وهو
0: مين هذا الآن؟
2: أنا
0: ما حكيت شو مش جاي عباليش أنا.
2: لا إن شاء الله يعني بيخلي أولاده يطلعوا هيك دكاترة. رائد هو بالزمانات كان بيشتغل محلل، كان بيحلل عنا بالراديو أيام الحرب وهيك، كان يقعد يحللنا.
1: وهاي الأيام بدكتر يعني؟
2: بدكتر هيك شوي يعني عقده.
1: الله يعطيه العافية.
0: أهلا وسهلا.
1: شوف موضوعكم اليوم يعني هاي انتو انغام متشابه من بعض، يعني في ريحة مصاري في ريحة اشي.
2: لا احنا نختلف احنا عن الاوضاع السيئة يا حازم.
1: شوف صلى على النبي. اول اشي ربنا فضل الناس على الناس بالرزق، يعني كل واحد في طبقات عليا وفي طبقات دنيا، هيك الناس، في اغنية وفي مسخمين وفي طبقة وسط.
2: بس الطبقة الوسط هلا احنا ما عندنا طبقة وسط هلا
1: شوف، ما هو تعال اطلع هلا احنا مشكلتنا اللي هي يعني قاعدين بنلحق الاشياء، قاعدين بقوالب احنا مش قدها من الاخر،
2: تلبيس طواقي يعني.
1: مضطرين يعني تعال مثلا على سبيل المثال رائد بدفع مبلغ وقدره للمدارس، لانه المدارس الخاصة، لانه المدارس الحكومة دائما على عطل وهو بده يستثمر في بلاده، وأنا كذلك الأمر وغيري كذلك الأمر.
2: هلأ اللي معه ما في أي مشكلة يا حازم، اللي معه عادي.
1: لا عشان تكون بالصورة، هو اللي ما معه اللي بيدرس، لأنه اللي معه في عنده مصلحة فبهدي ولاده عليها، مش فارقة معه. فهمتي علي كيف بتصير القصة؟
2: أيوة.
1: هلأ في فرق بين اللي بحط ابنه بمدرسة خاصة على أساس إنه يكون إنه يستثمر فيه ويدرسه، غير عن اللي بحط ابنه بمدرسة خاصة بس هيك منظر. هلا في ناس بتتداين عشان تروح تجيب من عند محلات معينة براندات أكل ولا براندات ملابس وبتصير تعيط، وعشان تكون بالصورة، بس الشحدة صارت أسلوب حياة.
2: والله أسلوب وأسلوب مربح بعدين، دير بالك.
1: يعني إحنا ما بنقدر إنه نقول إنه فيش ناس، يعني أقسم بالله في شيخ كبير بالعمر، يعني زلمة كبير إنه بالحق بفتش أذنكم الله بالحاوية. أنا صرت صادفة ثلاث مرات هو وزوجته والله عظيم بدوروا بالحاوية عكيال بتولوها وبيبيعوها. طب إحنا ليش وصلنا لهاي المواصيل؟ شو اللي وصلنا لهون؟
2: يعني هلا
1: ليه وصلنا لهون؟ في إشي غلط. بس شو هو الإشي؟ إنه أول إشي الناس الأغنية تمنعت عن الزكاة للناس الفقراء، هاي واحدة. وثاني شغله الناس الفقراء بدها تعيش مستوى الناس الاغنياء، يعني بتكون حكت عاصم حلاني اللي هو البنت اللي تبعه هلا بتاعت ايش يا رائد بيبقى الجهل عاميها، ابوها مع رجال فقير هيك حياتنا
2: بما معنى.
1: بتاعت الهواره، اغنيه الهواره بتاعت عاصم الحلاني
2: بتاعت
1: هيك الوضع تبعنا فعليا. بتكون البنت عارفة ان ابوها مسخن ملطب دخله على قده، فكن بدها تلبس من عند فلانة وعلتانة، كن بتروح بتدور على صاحبات لها من مستوى اعلى من مستواها. فبتضطر الاب انه يروح اذا ما معاه يصير يسأل الناس،
2: يصير صح.
1: يعني احنا يعني بدك تيجي تطلع على مستوى المعيشة. لا فعليا اهل زمان ما كان في عندهم هالوضع الاقتصادي العالي، بس بنفس الوقت ما كنا نسمع ناس تشتكي كتير.
2: مش زي هلأ نهائي. لا
1: ما كنا نسمع ناس تشتكي، لا اليوم صارت اقسم بالله موضة. يعني والله العظيم مرة باحد المؤسسات على كان ادهم الخروبي فروحت اناوله شغلة، شفت شخص، رحت على جمعية تانية برضه اقسم بالله نفس الشخص. طب شو فيه؟ طب ليه ده تاخذ حقوق الناس؟ وصلت الفكرة كيف؟
2: فهمت.
1: التسول مهنة.
2: مهنة هو مهنة هو عن جد مهنة.
1: وبنفس الوقت يعني في طبقة منيحة من المجتمع مستوية ومتهالكة، هذول الناس تأكد إنه مش راح يجي يوم من الأيام يسألوك، هذول بالصدفة، هذول بالصدفة الناس تلاقيهم. أما اللي بقول لك والله ما معي وبقعد ضعية وبتشكوى وا وا وا وا وا، هذا تصديهوش. يعني في شخص صاحب لي إن شاء الله إنه يكون سامعنا على الراديو ما يزعل مني، كانت عنده سيارة بتصلح كتير، باع السيارة، كانت عنده أقساط شقة، خلص أقساط الشقة الحمد لله رب العالمين وأموره تمام، باع السيارة، والله يسر له سيارة يشتغل عليها أحسن، وناس مناك أنا السيارة له زيادة، بقول له كيف الوضع؟ صار يعيط، قلت له الله يعافيك، قلت له أنت الله لا يردك، اللي بيصير فيك من إيدك.
2: صح، يعني جابه لحاله.
1: لما أنت خلصت التزاماتك، خلصت ديونك، خلصت كل شيء، ليش بتقعد تشكي؟ ليش بتحكي معي وبتحكي فيش وبتحكي وبتحكي وبتحكي؟ ففي ناس صار عندها الشكوى عادة وأسلوب، هاي هي، وربنا يبدل الحال بأحسن.
2: آمين.
1: وعفكرة أتأكد إنه في ملائكة عتافك لما بتقول معيش، في ملائكة عتافك بتقول
2: صح.
1: آمين.
2: صح. صح.
1: واللي بحكي لا معي الحمد لله، لو كان معاه شيء غير يقول معي ويحمد ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم وبالشكر تدوم النعم. وإحنا متأسفين على الإطالة، وربنا يسعد كل أوقاتكم ومسا الخير لحبيبنا عبد الله هيلا.
2: وأوقاتك يا حازم، أهلا وسهلا. أهلا. أنا صراحة جبت لكم الشخص اللي كأبنا حصريا، زميلنا سامر خويرة، عشان هو عجد يحطكم بالصورة، لأنه هو الأشياء أكتر الأشياء بتوصل لسامر، عشان نكون واقعيين وصريحين. فبدنا نسمع منك، يعني إحنا حكينا أنك أنت كتير كأبتنا تحت الهواء والله على كمية الحكي اللي حكيت لنا إياه، فبدنا أنت هلأ توصلنا الصورة. تفضل، بس خد الاتصال أبو العز. يلا
3: مساء الخير.
1: مساء الورد أستاذ سامر،
3: كيف حالك؟

0: حسيت لأنه
1: لا
0: ولا
1: انا
0: مرة
1: من 15
0: توقعت.
1: سنة يوم الخميس من الساعة 7 للثمانية ونص مفتح
0: يوم
1: مجال.
0: الخميس يعني شكاوينا يوم الخميس
1: ما
0: نرتاح
1: هو
0: لك
1: ليه؟
0: فيها.
1: ليه؟ لأنه طول الأسبوع يعني إذا كل يوم كل يوم صعبة، ما
0: الله
1: في
0: يعطيك
1: أحداث
0: ألف ألف
1: كتير في
0: عافية
1: هالبلد.
0: سامة.
1: مين معي؟
0: معك عبد الله هيلان سامة.
1: أهلا يا عبد الله، كيفك؟
0: الله يسعد قلبك.
1: يسعد
0: الله
1: قلبك،
0: يسعد
1: أمورك
0: رب
1: بخير يا
0: العالمين.
1: عبد الله.
0: نشكر الله ونحمده أين الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الدكتور رائد كيفه
1: هلا الحمد لله
0: الأستاذ
1: تمام. الأستاذ الدكتور، معالي الأستاذ
0: والأستاذة
1: الدكتور.
0: أميرة.
1: شو أخباره؟
0: ايش اخوي سامر؟
1: بقول لك كيفك يا رائد؟
0: رائد مش
1: رائد
0: مركز معه. الدكتور خليناه.
1: ما هو بقول لك الأستاذ الدكتور رائد ألف دال.
0: خلص بنفعوا مع بعضهم.
1: الله
0: خلص
1: يعطيك العافية.
0: الله
1: أهلا
0: يرضى
1: عبد
0: عليك
1: الله،
0: يا
1: أهلا
0: رب. يا هلا
1: حياك
0: بيك،
1: الله.
0: اهلا وسهلا. شوفوا هلا بالنسبة لكلام حازم بدي هيك اناقشه شوية معكم، لأنه يا حازم زمن أول، هي رائد من زمن أول كانت الحياة فيها بركة والحياة رخيصة، صح؟ ما كان في معاشات عالية، بس احنا فعليا في الوقت الحالي ما في رواتب عالية. هي الرواتب العالية كانت قبل الكورونا يا أستاذ حازم، وكانوا يعطوا معاشات منيحة، ولكن هاي الأيام يا دوب 60 70 80 شيكل أدخل عامل عمال بوصل. ففعليا الحياة أسعار أوروبا ومعاشات الأردن مع الأسف، فإشي طبيعي العالم بدها تشكي وبدها تتعب وبدها ما في حد يتحمل هيك حياة. لما رب أسرة يجي ابنه الصغير يحكي له بده وما يقدر يجيب الإشي، برضه الزلمة الله يعينه بكون. وهذه بس.
1: الله يسعد اوقاتك يا عبد الله، شكرا
0: وأوقاتك يا
1: شكرا
0: رب. الله
1: لك،
0: يسعد مساكم
1: الله يخلي
0: جميعا،
1: لك.
0: وبدي
1: اهلا
0: مسي على هذا الصبح.
1: اهلا وسهلا بك، تحياتي. شو حاكي حازم من وراي؟
2: لا هو حكى لنا عن موقف حدا على
3: حازم راح جانب اخر، انه الناس صارت تمتن هاي الشغله مهنه، فاحنا بطلنا نعرف الصح من الغلط.
2: هو
3: شو من الاخر
2: يعني
1: هو موجود. هو شوف احنا ما بنقدر نعمم،
2: فش
1: انا زلمه ضد مدرسه التعميم بكل شيء.
2: خلينا نعلق الاتصالات شوي.
1: انا ضد مدرسه التعميم بكل شيء. تيجي تقول والله كل اللي بتسولوا مش محتاجين، لا. كل الناس اللي بيطلبوا كذابين، لا. كل الناس اللي مش عارف كذا، لا. في ناس اوكي فنانين بالاحتراف وبالاقناع انه هو محتاج وهو فعلا مش محتاج. احنا بالمحصله مثل ما بقولوها قلنا بالظاهر والله وربنا له بالسرائر، يعني احنا بنعمل اللي علينا بشكل مختصر ومفيد. حقيقه وصدقا كم المناشدات اللي بتوصل مرعب والله، يجوز يوميا، هي لا ابالغ، يوميا ما لا يقل عن 10 أشخاص ذكورا واناثا ببعثوا،
2: غير اللي على الراديو،
1: غير طبعاً. اللي على الراديو، غير على واتساب بالراديو، غير اللي بيحكوا معك، مع رائد، مع عبود، مع أدهم، مع هند، مع أنغام.
2: يعني
1: مثلا ليه؟ لأنه هم أول شيء الحمد لله في ثقة، ثانيا هو في تصور إنه إحنا بنقدر يعني إذا اتصلنا على أي حدا نجيب منه،
3: نقدر نجيب.
1: هذه الصورة. لأنه كانت مزبوط في مرحلة معينة، يعني ترفع على أي حدا تقول له بدي أبعث لك فلان يعطي اللي فيه النصيب بغض النظر إيش شكل المساعدة. بس اليوم عدد الناس اللي
3: كتر
1: بطلبوا هائل. يعني بنحكي عن نوعين.
2: تفضل.
1: النوع الأول اللي هو طلاب الجامعات، يعني هلأ أنتوا بتبعتي لي المسج، أنا كنت بسمع في تسجيل وجوز سمعتي جزء منه أنت قبل ما تدخلي. أحد الأشخاص، تنين والله، في واحد تاني هلأ الجديد، يعني بقول يا ريت بنتي سقطت ولا جابت 98. بقول لك أنا من يوم ما نجحت وأنا همي أبنا مش لا ليل ولا نهار، كيف بدي أدرسها؟ طب يا عمي الجامعة بتساعد في 3 ساعات، هيك ما بتقدر الجامعة أكتر من هيك.
2: مش في منح ولا
1: هلأ ما طالب السنة الأولى ما في تقريبا حدا بيعطي منها، بده يمشي شوي في الجامعة، بده يجيب علامة، بده كذا، بده يشوف كيف وضعه. فغالبا المنح بتكون من الفصل الثاني. طبعا هو ممكن يكون في منح، بس قديش نسبة المنح يا أنغام؟
2: أدا بدها تغطي
1: يا عالي بأنغام يا أميرة
2: نيالة
1: قديش نسبة المنح؟ عدد الطلاب هائل. بعدين احنا ما عندنا جامعة واحدة، القدس المفتوحة والنجاح ونابلس الكذا وكلية الروضة وهشام حجاوي وعندليب و و و و في عدد هائل من الناس بدهم يتعلموا وبده يدرس ولاده، بس ما بيقدر. يعني قبل شوي واحد بقول لي اخوي سائق تاكسي بيطلع يومية 70 شيكل، طب هذا منين بده يدفع قسط الجامعة؟ لمينا من هون ضل 400-500 دينار، منين؟ ما هو رسوم تسجيل الجامعة لحاله مبلغ كبير.
3: صح.
1: تيجي بتقول الجامعة خفي في أي جامعة، بقول لك يا عمي بالمحصلة برضو أنا عندي كادري وعندي موظفيني وعندي مصروفي وعندي برضو كلام صحيح. بتيجي بتقولي له
2: سامر احيانا في بيكون يعني انا كنت جامعه وجربت في كتير بيكون مبالغه بعدد الساعات صراحه.
1: انه ايش
2: سعر الساعه بيكون كتير
1: هلا ما هو هذا
2: يعني كتير هذا غالي هذا مثلا يعني المؤاخذه مش 100 ولا 200 طالب انتم عندكم يعني
1: هذا
2: لو رخصتوا

0: عار شوي ما رح يأثر، انتو عندكم عدد كبير من الطلاب بالجامعات بالنهاية.
1: هلأ هون بيصير المعيار، يا انهم ملتزمين مثلا والله لازم يكون في الحد الاعلى نسميه لسعر الساعة، ما بعرف اذا هذا النظام الحكومة بتطبقه مثلا، التعليم العالي بتفرض على الجامعات، ما بعرف كيف مثلا الكهرباء، شركات الكهرباء ملزمين بنسبة ربح معينة، كيف الغاز البنزين، ما بعرف اذا الجامعات هيك. بس شو بيجاوبوكي بعض الناس، بعض الناس اللي ممكن تطلبي منهم، بقول لك أبو العز اليوم الأولوية للأكل والشرب، مع احترامي وتقديري، ذكرا أو أنثى يشتغل هالأربع خمس شهور يجمع قصته.
0: مش غلط برضه.
1: تيجي بتسألي هو ها شوفي كيف الموضوع، تيجي بتقول هو أصلا في شغل في البلد، هيك برضه سمعتي قبل شوي تسجيل من إحدى السيدات بتقول إنه أنا جوزي قاعد بالدار ما بيشتغلش، ليه فيش شغل، فيش شغل، أنا شاعر فيه إنه ما في شغل، بس بنفسي من جوا بدي أفقع، مش عارفة كيف بدي أدبر حالي.
0: أنت حسب اللي شايف عندنا شغل، يعني الواحد دور.
1: هلأ في هلأ ما هو هون السؤال إنه يعني إذا في
0: أدي بده
1: يعطي يعني لما برضو معلوم يعني شخص ثالث بقول لك أنا 1800 شيكل، كان يشتغل في مكان وضعه كويس، بعد من 6 شهور وجاي أيام حرب غزة صاحب الشغل وقفهم، بقول لك أنا هدول 6 شهور اتداينت فيهم مبلغ ضخم، أنا عندي عيلة، اشتغلت من شهر بأخذ 1800 شيكل للحد الأدنى، بقول لك أنا سمعتي، بقول لك أنا من منطقة، ليش أذكر المناطق، قال من هاي المنطقة لهاي المنطقة الصبح بروح مشي وبرجع مشي مسافة كبيرة، وبقول لك أنا بنتي مبارح ما رحتش على المدرسة معيش أعطيها شيكلين مصروف. حدا تاني ببعت بقول لك والله بدي 100 شيكل، 100 شيكل بدي، 100 شيكل بالله عليك دين. طب من وين تجيبي له؟ عمين ترفعي تليفون؟ أنا عفوا يعني من الآخر، كان في عدد من الجمعيات الخيرية اندلهم عليها، اليوم بعد إغلاق الاحتلال لهاي الجمعيات، هاي الجمعيات ما
2: بتصعب الأمور صحيح،
1: وما في ما بزبط ترني على الجمعية وتقول لهم أعطوا فلان ولا أعطوا بنتان، في 3 جمعيات تسكرت، يعني إشي مش سهل. واليوم سكروا لجنة الزكاة في طول كرم أو جزء من لجنة الزكاة أو مقر بالأحرى حتى تكون الصورة واضحة، وقبليها بجنين. اليوم بدك تبعتيهم على لجنة الزكاة، بصراحة تبعتيهم، أنا برضو في زلمة كبير بالسن اتصل قال لي أنا ما بزبط أروح أقعد بين الناس 3 ساعات ليجيني دور، يعني حاسسها كبيرة بحقه إني أنا أوقف بالآخر يقولوا لي عبي ورقة وما تعبيش ورقة وممنوع تفوت على المسؤول الفلاني مسموح، اللجنة مش قادرة تلحق برضو بنفس الوقت، يعني عندها كم هائل من الطلبات، أجارات الدور قلت لك الجامع المدارس وأجارات الدور، أجارات الدور برضو إيش مرعب،
0: هذا خراب بيت تاني،
1: أجارات الدور مرعب، يعني برضو صاحب البيت ممكن يكون بقولك أنا يا عمي بس ترزق من وراء أجرة الدار،
2: صح
1: أنا عندي هالدارين فرضنا وهالمحل يا رائد،
2: صح
1: أنا يا عمي ما بشتغل أو أنا بشتغل موظف، أنا يا عمي اللي بيجيني بنهاية كل شهر اللي بأكل وبشرب فيهم، أنا ممكن أدرس ابني من وراء، طب والزلمة مش لاقي يدفع بدك تخرجه، طب بروح عليك المصاري بدك تخرجه، بدك حق محامي وأجرة وبدك لخة وميمعة في البلد. أنا بدي أقول شغلة، الصبح مثلا إحنا حكينا عن حملة كان مطلقة زميلنا العزيز الأستاذ علاء الرماوي، حملة المسامحة، صرت تروحي للمسامحة اليوم، يعني إنه خلاص يا أميرة أجرك عند الله،
0: يعني آخر حل إنه
1: أنا مش قادر أدفع لك، بدك تحبسيني حبسيني، فهو أطلق حملة لمساعدة سيدة بدها تنحبس بسبب مبلغ مالي عليها. هلا بيجيب لك ايه ما هم كتب الشيك باسم مرته، ما هي راحت على تركيا، ما بس برضه يا اخوان ما نعمم للمره المليار، احنا بنحكي عن ناس بيستاهلوا ومعهم مش بدها تنحبس، نزل مناشده اضرب اطرح جابت نتيجه. اليوم الصبح احنا على راديو حياه اسمعوا البرنامج الصباحي بقول من الجمعه الماضيه لليوم هي 5 ايام 10 مليون شيكل قيمه المسامحه، 10 مليون شيكل، معناته أهل الخير الناس فيهم خير،
2: في خير.
1: ممكن
2: في
1: صاحب بقالة يسامح إذا مقتدر، ها أنا بقول صاحب بيت يسامح، أجرة بيت ممكن، أي شيء أي شيء. في ناس لا بقول لك أنا بدي مصاري، أنا بدي أكل بدي أشرب بدي أعيش. أنا رأيي الشخصي
0: أعطينا حل،
1: أنا رأيي الشخصي إنه إذا بدك تركن على الحكومة بتموتي، مش بس بتجوعي، الحكومة بدهاش تدفع، هلا معها معهاش هذا بدناش نسكر الراديو، بس الحكومة بتقدر تعمل سياسات، الحكومة مقصرة جدا في موضوع المساعدة الفئات المجتمعية بطريقة يعني مرعبة، الحكومة معها وبتقدر وبتعيد ترتيبها وفي عندها مصروفات زايدة وفي عندها 100 قصة وحكاية ممكن تحكي فيها، بس هي موضوع الترشيد ومش تركيد هذا ضحك على اللحى، مش عماله بجيب جدوى ولا بجيب نتيجة، وهم شاطين يقول لك فيش رواتب وفي رواتب بس في مصروفات بشغلات تانية، معناته لا بيقدروا يغيروا سياسة مساعدة الأسر المحتاجة ويعملوا برنامج ونظام ويتفقوا عليه.
0: صح
1: أنا اللي بدي أقوله إنه لا في ناس لازم يتاجروا مع الله، بالمختصر المفيد المليارات اللي موجودة في البلد. هو الصبح برضو علاء حكى
0: طلعوه.
1: قال لما انت عندك في البنك مثلا 15 مليون، عادي جدا في ناس ما 15 مليون كيف رائد في بجيبته ولا 15 شيكل. في ناس عنده بالبنك 15-20 مليون، عادي جدا يعني رقم. هلا بيجي يعني بديش اقول لك اقعد انظر عليه ولا سمح الله يبين، لا احنا بنقول له في زكاه، في زكاه. هلا في ناس بيخرجوا وجوز بيخرجوا اكثر من 2.5% وكثيرين، بس مثلا بشكل عام لما بينحكى مش عارف عن 16-18 مليار ودائع في البنوك، انت متخيل الرقم 18 مليار؟ اقول لك من الضفه خلينا نقول 10 مليار. هذول فعلا فعلا لو بدهم يخرجوا زكاتهم 2.5%، بعرفش انا مش شاطر كتير بالرياضيات يعني يكون التوجيه علمي.
0: صدق بحكي لك لازم تكون رئيس وزراء على هالكميه الحكي الحلو اللي عمالك
1: صدق بينهم
0: موجود معنا.
1: يسعد مساك يا صدقي. صدق مش ملحق اصلا صار فاضلنا صدق.
0: هي بحكي لك احنا قاعدين بنلاقي الشغل الوضع كثير سيء يعني صدق بتمنا احنا الثلاثه بالثروه
1: يعني لو اشتغل صدق ما هو اذا اشتغل في اليوم اقل من 5000 شيكل بيعتبر حاله هذاك النهار ما اشتغلش. ضربنا بالعين مثل ورد يا صدقي. بشكل مختصر مفيد انا شخصيا يعني برجع بقول يا ريتني اكون مثلهم، بس فعلا فعلا انا بقول لبعض الاشخاص والله لو طلعت 100,000 و200,000 مثل ما انت بتطلعي 3 و4 شيكل يا سيدي تاجر مع الله تاجر مع. بالمختصر المفيد احنا اليوم الناس للناس، اذا مش الناس للناس مصيبه. لو لا سمح الله صار تهجير بدك تاخذ مصاريك، هيهم بغزه مليارات اندفنت تحت الارض بالاخر. في ناس كانت مليونيريه عايشه في خيمه، وفي ناس كانت شحاده صارت مليونيريه. ما في داعي نوصل لهذا الحاله. انا بقول للناس اللي بيسمعونا رجال الاعمال ونساء السيدات اللي معهم مصاري، انا بفضل انكم انتم تكونوا المبادرين. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. ثانيا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب. احنا من تاجر مع الله. يعني انت فعلا فعلا لو طلعت مليون مليون يا اخوانا 1.6 مليون، وانت اذا ما بتوثق مثلا بجهات معينة بتقدر تساعد بطريقة سرية كمان عشان خايف من الملاحقة والاحتلال وغيره وكذا. في ناس كتير ثقات، تعال قول لفلان تعالي عمي انا بدي ادفع لك 10,000 دينار، شوفي مكسور عليك 2 أجر الدار، هيهم مثلا 3,000 دينار و2000 دينار مصروف وأكل وشرب ودين، بضل 5 اعمل لك مشروع فيهم. عشان هيك أنا كنت طارح يا أميرة من خلال أكثر من مرة إنه الزكاة لازم تكون زكاة تنموية مش زكاة إغاثية. شو الفرق؟ الإغاثية بعطي رائد لا سمح الله مثلا 100 دينار بصرفهم كلهم بشربهم راح برد بضله محتاج.
2: نعم.
1: ليش لا رجال الأعمال والمقتدرين يمسكوا عيلة عيلة؟ أي يا سيدي يجربوا بمئة عيلة هاي السنة، مش كتير رقمية، تعال يا عمي ثقات محتاجين يسألوا يستفسروا، تعال يا عمي كل حد يأخذ 10,000 دينار، أنت بتسد أجرة الدار مثلا لسنتين المكسورين عليك وسنة ثالثة يا سيدي عشان ما تفكرش بالسنة الجاي، وبدك كمان 2,000 دينار مثلا تاكل وتشرب ودين غاز ودين كذا ومش عارف شو أجرة والبقال وأواعي ولبس ومية وكهرباء، بيضل لك 5,000 دينار، 5 × 24,000 شيكل. تعال نشوف إحنا وياك كيف ممكن ننميهم، نعطيك إياهم إلك، ممكن مش كاش بسطة يتفقوا مع البلدية مع المؤسسات، نشغلك في مكان نستثمرهم في مكان. تعال يا هدول أنت يا عمي السنة الجاي هيك الأساس إنك تضلك يعني مش تطلب زكاة، الأساس إنك يعني تكون بالكفاف الكفاف بالكفاف الكفاف، يعني السنة الجاي انت ما تطلب على الاقل من يتوقع انك انت اولادك يعني ها عملتوا لكم. هو برضه احنا ما بزبط يضلوا الناس اسف على الكلمة يعني اللي بدهم يضلوا يطلبوا بده يحاول. يعني انا واحد من الناس يعني الحمد لله رب العالمين بدك تحاول بالليل بدك يعني باي شكل من الاشكال. الرحمة موجودة بس بعض الناس بدهم ينزعوها، وهي الطامة الكبرى. يعني اعطي وانت مبسوط وما تمن على الناس واخر ملاحظة أكثر مشكلة عمالي بواجهها إنه الناس اللي بتطلب من عائلات معروفة.
0: أنا حكيت هلأ نقطة أنت قلت لي إياها برا إنه الناس اللي بتطلب منك حالياً بعمرك بحياتك ما توقعت إنها تطلب.
1: هاي نقطة إنه أنا فعلاً بعرفهم لأني يعني هو عفواً لما بيحكي معاي 70% بعرفهم وبقول لي أنت متفاجئ إني أنا بعت لك مسج بدي أطلب، تعال على الدار وصور شوفي لوين بيحكي لك، تعال على الدار وافتح الثلاجة، تعال واسأل عني يا عمي. أنا الناس مغرورين فيي بفكروا هذا جزء. والجزء الثاني لأن كنت أكمل الفكرة إنه من عائلات يعني من عائلات البلد المعروفين، يعني باجي بقول له طيب ما هو أنت من دار كذا، طيب ما هو
0: إذا العريس
1: أي مين هذا محمود عظمه ذهب اسكندر منقول اسكندر عظمه ذهب. اي صلاة النبي مش ملحق اصلا. مصاري
2: كيفك شو اخبار
1: اسكندر الصبح واسكندر المساء؟ بشكل مختصر قبل ما اطلع
0: من عائلات كلنا خلص خلصنا
1: من عائلات يعني تيجي بتقول له طب ما انت معلش رائد انا بضل اضرب فيك المثل تحملني تقول له ما انت يا زلمه من عائله رائد ما هو رائد يعني اعوذ بالله اوعى تحكي له اوعى تطلب من قريبي اوعى تطلب من اخوي اوعى تطلب من ابن عمي ما هو اصلا شايف وضعي لو معني يجي بيساعدني يعني أسوأ إشي إنه حد بشعرها تقيلة كتير كتير بحقه إنه يجي يطلب من قريبه مع إنه الأقربون أولى بالمر بيجي بقولك بيجي بعد عشر
0: ما هو هون هون ما بعته ما
1: لا في عائلات عندها صناديق في عائلات صح. من دون ذكر اسمها كل سنة مين نجح بيشوفوا كيف وضعهم بديش أذكر أمثلة عشان تزعلش عيال تاني في صناديق عائلات فيها مئات آلاف يا أميرة وفي عائلات يعني فيهم ناس أهل خير ف أنا بقول المطلوب من الطرفين أنت إذا حاجتك وبتثق في ابن عم إلك أو قريب أو أخ أو كذا قل له هو بيجيب لك بعد عشر سنين بده يجي شو بقولهم يغاو مش شو الكلمة اللي بقولها إنه يجي يراجعني إنه أنت أخذت يعني يعايرني والأصل إنه المقتدر برضه هو يفتش بتعرف ليه ستنا عائشة لما كانت تتبرع بالمصاري كانت تحطها بإيش يا محمود بالعطر او بال يعني تغمرها فكانت تقول يقولوا لها ايه بتقولهم هذا تنزل بيد الله ولا يعني من غير تشبيه قبل ان تنزل بيد الفقير يعني هاي انا اللي معي مصاري انا اللي لازم افتش مين محتاج واحد الصالحين قال قبل ما اعطيه الفلوس ببوس ايده ببوس ايد الفقير ليه لانه هذا اذا اخذها الله بيقبلها يعني انا اللي بحاجه له مش هو اللي بحاجه لي انا اللي لازم افتش عليه اقول له بحياه الله خد شوفي لوين الفكر اللي كان لازم يكون واحنا اليوم لوين عايشين هذا هيك الاساس هيك الاساس
0: هيك انه الطبيعي.
1: انت مصاريك هاي بدك تفتش على ناس
3: ونيجي نطلب من قريب اقربون اولى من
1: شو عليك هلا موجود انا متاكد انا بقول في كل إشي موجود المنيح موجود والعاطل موجود والدفش موجود
2: كاتب لك ادهم على الصفحه
1: الاستاذ الدكتور ادهم هذا ادهم
0: هو غيران لانه مش معنا هلا ببرنامج عشان هيك
2: عملنا برنامج حواري
1: كل الراديو دخل ضل هندو عبود
0: انجد
1: بالمختصر الخير موجود وهي ادهم اذا سامعني بيعرف اكثر مني وكثيرين بيقولوا لي بعتنا لادهم والله يجزي الخير سعد باللي بيقدر عليه انا يعني مرات بقول له ليه ما ردش بقول له يا اخي والله لو هو قادر يرد
0: اكبر دليل عندنا محمود
2: تعال عليك
1: مبروك يا محمود
4: الله يبارك فيكم يا رب
1: يعني شو
0: نعزمكم على جاهته لمحمود يوم الجمعه
1: يوم الجمعه يا اخوانا حماك اليوم عزمني يسعد مساء الاستاذ نضال قلت له انا محسوب على العريس ولا العروس
4: على العريس طبعا
1: اندقف في النص
0: لا بستاهل كل خير اسكندر عقبال
1: العزابيه مش بلحق قص مصاري بالراديو وبزحيمان ومش عارف اخر النهار شو بيشتغل
0: الله يبارك
1: ما شاء الله لا قوه الا بالله
4: الحياه بدها تعب
0: ليش لا على فكره بهذا الوضع مش غلط الواحد شغل اكثر من شغله
4: ما شاء الله انت نازل قص يا زلمه انا ساكت
1: نضرب عيون بعض
0: معناش بعض احنا معناش والله بيعرف البيرو غطاء يعني
1: يلا اخر اتصال
0: تفضل
1: مساء الخير
5: مرحبا ممكن اشارك
1: يا ميت اهلا وسهلا
5: احكي مع محمود اسكندر الله العلي
0: هذا ادهم
1: الله يسعدك هذا ادهم
4: يسعد عليك يا ادهم
5: شو اخبارك
1: ادهم عن جد انا يعني انت جوز داخل في هالموضوع اكثر مني في خير في البلد
4: والله في
5: الخير فوق ما تتخيل
1: شو احكي لنا طب والناس اللي بتطلب عمالها بتزيد
5: شوف تامر والله العظيم والله العظيم والله العظيم اخر مشوار الي هلا انا على واحد يعني واحدة بتشكيله بتقول ضائن لأبيع جسدي تخيل لوين وصلنا والناس بدها هيك إنه وين راح الدنيا فهي بالجملة إلها بكرة بركب رينج روفر بكرة برخص وخلصنا وبصير أنا كذا فالوضع الناس في كرب في كرب كرب عظيم يعني فوق ما تتخيل ولكن الخير موجود بس الاحتياج الناس أكبر من طاقة البشر اليوم الاحتياج فوق
1: صحيح.
5: ما تتخيل
1: صحيح
5: وانا بالاول كنا نسمع عن قصص الناس بتطش من جوع ماتت الناس بالجوع والله فيش حدا باكل من الزبالة اكلوا من الزبالة الناس
1: والله
5: مش اكلوا اكل حيوانات في غزة طب هذا الحكي بس في غزة لا والله عندنا ناس الله بيعلم فيها والله يا سامي اشهد الله مره واحده بعثت لي بس 30 شيكل اشحن كهرباء الدين بس الدين ده يعني بدي 30 بس مشان اخلي الدين يديني يعني تساعد ديني فيش خبز في الدار ما لا الناس تنام بدون خبز ما لا الناس بتروح بدون مصروف على مدارسها وعلى طلابها وأولادها بروح على المدرسة بدون مصروف ملان الاشتراك اللي معوش يجيب كتب، معوش يجيب تجليد، معوش ياخذهم، هاي القصص اللي كنا نقول ما في شيء. لا، في اليوم الطريقه فوق ما بيتخيلها العقل.
1: طيب شو الحل؟
5: الحل مزيد من التعاطف والتكاتف، والجمل اللي انت انتهيتها كيف انت وانت بتحكي وكنا بسمعها اول مره، انه الواحد فينا ربنا حكاها ايه القران، قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق. صحيح. حتى الفقير بده الله يفرجها عليه فلينفق، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعد ربنا. اذا انت بتنفق الله بيفتح عليك. ولكن لما بتقول قصه عائشه وكم الواحد فينا ممكن يكون عن جد، انا بالصدق عشان حالي، لانه الصدقه فيها مليون باب، دوم مرضاكم بالصدقه وصدفة الخطيئة وكل اللي بنعرفه في باب من أبواب الصدقة. والله في عظيم فضل الصدقة زي جهات سبيل الله. تخيل إن شاء الله بقوة تحسبن الذين كتبوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، وربنا قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سروا علانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفس الأجر.
1: بس يا أدهم بطلت كأنها أنا برضه الله أقول ضد التعميم، كأنها بطلت هاي الآية استغفر الله العظيم الواحد بده يخرج على المنبر لمرة، كأنها بطلت تجيب نتيجة يا زلمة، أو كأنك بتحكي في إشي في عالم تاني.
5: ولكن الناس اليوم الوضع تخيل تعرف كيف التجار صاروا يهربوا، يعني كيف أنا مش في المحل ليش والله خوف إنه خلص بس مش قادر أسيطر. في ناس صارت تسافر برا، ليه مسافر شهر زمان والله بس أريح راسي هيك ما أنا بدفع وبرن علي أدفع، وليه صارت خاجلة لأنه من تعسر أنا مستمر واصل بس دحين أنا وياك القصة نص علي نص عليك، فهذا بكرة إنسان برن علي بكل في الباب رمين أنا وياك. فالناس صارت ياش أكبر من طاقة الناس كلها، فبدها شوية. أول شيء إحنا النظافة هاي خداعة الكبيرة، اللي أنا لازم أركب سيارة من السنة وأنا معيش بجد 5 شيكل، أنا لازم أروح على الكوفير.
1: صحيح. بس برجع بقول بدناش نعمم، ضل أحكي هاي الجملة، في ناس محتاجين عن جد، ما هو لا تبع زغ... بدي أقول لك أنا مش أسد سيارة، أنا مش لاقي أكل على رأيك، مش لاقي أدفع للبنت مصروف شيكلين. نعم. طب هدول كيف نساعدهم يا أدهم؟ قل لي أنت، قل لي.
5: تفتح ثلاجتهم، في ناس تفتح ثلاجتهم بس مي مي بارده اللي فيها، ما في عنده شيء غير المي.
1: طيب شو نعمل يا ادهم؟ احنا كاعلام شو نعمل؟ المجتمع شو يعمل؟ احكي لي.
5: احنا يعني نشتغل فيه تعزيز الايجابيه عند الناس، تعزيز التكافل المجتمع عند الناس، ابراز هاي المشاعر وهي المعاني الجميله في استحضار الاجر لدى المتبرع، هذا المطلوب منا اليوم، تعزيز اواطر المسؤوليه المجتمعيه عند الناس، ومع احترام كان احكي كل مقاصد حكيتها كذا مره. حتى الفكر في ملف الصدقة بده اليوم ما بزبط معي. أنا أقول سامر خير الله بدي هنك هالقصة، ترجع تقول سامر بزبط من الزكاة، إذا الزكاة بعطيك إذا صدقة لا، يا الله يعني كأنك بين قوسين كأنك أنت والله المعطي بدك تفرز إذا صدقة بعطيك إذا زكاة بعطيك إذا صدقة لا. أشوف لي يا رب الله أي تحت أي باب أطلعها يا راجل. المال مال الله، المال ربنا يا جماعة وحياة. أقسم لك بالله يا سامر، واحد من أعز الأصدقاء نزل على غزة قبل الحرب 7 أيام، رجع علي بقول بتعرف فلان، بقول له العيلة مشهورة عنده، وإحنا عنده في الرمال 6-7 فلل مجمع إلهم، يعني هاي فلل إله لا ابنه لا ولا آخره. صارت الحرب 7-8 فلل نزلت في الأرض،
1: حكيت
5: من مليونير صار مليونير بنفس الليلة.
1: صحيح.
5: وكيف وصل عندكم في نابلس؟ ليش نبعد على غزة؟ كم واحد كان رئيس مؤسسة فيها اقتصاد ومش اقتصاد، واليوم من سجن لسجن. كم من واحد كان فوق باسمه في نابلس، معروف كل القصة عند كل الناس. السيارة اللي كانت معه كانوا يتصور فيها كل عرسان نابلس، واليوم بتعطي 200-300 شيكل، هاي كذا موجودة مش سر. فالمعطي ربنا، واللي بيصير بيشيل منك ربنا. بعدين كل المال شو بيساوي جنب الصحة؟ يعني والله أدهم مليونير ماشي، ولا سمح الله بنتي معها هالمرض، وهذاك أو ابنه بده زراعة كبيرة، ومحنا هنا ودعنا سعيد حبس المرض روح. صحيح. اليوم في يوم ليلة بتصير انت
1: المرحوم فلان.
5: صحيح. المرحوم فلان، ويكون فكر حالك بصحتك وفعافيتك وفي مالك. هاي القصص هاي اللي مطلوب منا احنا نعزز هاي الاواطر عند
1: انت الناس. سمعت الصبح ما بعرفش اذا سمعت الحملة اللي اطلقها على الرماوي باقل من اسبوع 10 مليون شيكل، يعني برضه في خير، معناته الناس بتفتش بدها تطلع. يعني انا متردد اقول انه الراديو ممكن يعمل يعني حملة، بس يا عمي بنفتح عالنا باب ممكن نكون صراحة مش قده، مش سهل، لأنه إحنا لا وزارة شؤون اجتماعية ولا لجنة زكاة ولا تضامن، بس أهل الخير إذا بدهم يقدموا ويساعدوا وبيسمعوا أدهم وبيسمعوا سامر ورائد ومحمود وأميرة وأنغام، يعني إحنا جزء بسيط من مجتمع، من ممكن ندلك وين تروح وين تيجي ناس ثقات. فأنا بقول الخير موجود يا أدهم، أنا زيك تماما، أنا كل ما حدا يقول لي بقول له والله فوق ما تتخيل. إذا ما وصلك أنت اليوم إذا ما وصلك معناته مش شرط إنه مش واصل غيرك، يعني ممكن غيرك وصله.
5: حكيت نقطة أنا معنى أعززها، إخواننا دائما نكون نحكي أنا وياك وغيرنا، إحنا مش بدين عن أي مؤسسة خيرية في البلد ولا عن جمعية على أي لجنة زكاة. زي ما بقول لك الخير موجود، لازم أقول لك إنه مؤسسات الخيرية في البلد سهل تفتح حواليها. والله عندك ملاحظات عن مين بدك، في تجاوزات هون، في أخطاء هون،
1: لكن
5: في المجمل قد الخير ومؤسسات الخير تنادي بعض وتحصى. والله العظيم لليوم احنا بالصحافة صرنا سنين تتفاجئ في الجمعية الإسلامية وجمعية العالمية، لليوم تقول أنت عن جد جمعية موجودة في البلد، يسمع لك تاريخ بتلاقيه مجلد. ذيك اليوم كنت في عسكر البلد، هي محمود بسمعني بيشتغلوا زي زي جمعيات كبيرة عندهم ناس خير في عسكر، دولة لحالها، دولة بتعرف مبالغ ومصروفات وكذا، في ناس أواصر لنفس العيلة يعني. والله زي ما ذكرت أنت بعض العائلات في دواوين بتشتغل هذا الشغل، وفي حارات بتشتغل، وفي مربعات بتشكل يعني، والله لجنة خدمات هون تشتغل، في لجان خاصة في الدواوين بتشتغل، كل واحد فيه له ميز بميز
4: صحيح بصمة أو بذرة،
5: كل واحد في موقعه، كل حجر في موقعه قنطار يعني. أنا أدهم والله بشيل عمارته ومحيط عمارته، لا سامي بده يشيل أسرته، أخوه بده يحمله، هذاك بيحمل العيلة أكثر، وكل واحد أولى إله في منطقته. أنا ما بدي والله رجل خير والله ابن دار شرف يجي والله في نابس عمل لي جهاز نجاح $50,000 وفي دار شرف في واحد مش لاقي ياكل ويشرب، لا يا عم خليك شرب أهل دار شرف وطعم أهل وقريتك بعدين بتفيد
1: له. هي القاعدة الأقربون أولى بالمعروف،
5: فكل واحد الأقربون أولى بالمعروف، كل واحد
1: أنا شايف إنه إحنا دورنا نعزز هاي الأفكار ممكن يل والناس تنفذ بيكون أفضل إن شاء الله. الله يجزيك الخير يا أبو إبراهيم. الحمد لله، الله يرضى عليك، سعد مساك
4: ما شاء الله.
1: شكرا أدهم، شكرا. خلينا نختم مع العريس، خلصتوا على الخمسة؟ خلصنا.
4: في اتصال ساعة برن
6: مين
4: معلم مش عارف عندك، بعرفش مين. على أي حال هو الموضوع كبير وشائك يعني، مش بسيط، ما بنتهي في حلقة بتوقع. بس أنا بالنسبة لي الخير موجود وكثير، مش شوي، في نابلس تحديدا.
1: الحمد لله.
4: يعني أنا بالنسبة لي نابلس ممكن بأقل موقف إذا تحتاج أي حدا بالشارع
6: في ناس توقف،
4: مستحيل ما يساعدك. أنا
6: مش مرة فتحنا أي إشي لباب إنه حدا يعني يساعد ويساهم، لأن هون الكل يعني.
1: يعني أنا برجع بقول المرة الثانية، أنا متردد أقول جيبه على الراديو بطلع لي شحكي. أنا يعني بس قصدي بعرف أنا هاك من هذا المثال.
4: أدهم حكى فكرة حلوة، أدهم حكى فكرة، أنت لو قمت بعمارتك يخلف عليك، يعطيك العافية.
6: ماشي،
4: أنت
6: شوي شوي إذا مقتدر. حكى سامر فكرة إنه أنا ممكن أساعدك بمية شيكل وبخمسين شيكل وكل مرة، بس إحنا بدنا شغلة إنه نشغل الناس فيها يعني، ما يضل ليش الواحد يتم يدق باب سامر ويقول انا بعزت هالمية شيكل يعني. نحاول انه نلاقي
1: يعني، هي هاي على المدى البعيد بدك مشاريع مش اغاثيه، تنمويه.
4: ايوه يعني مش فتره شهرين بعدين.
1: ما انت اذا اعطيته الطرد الغذائي على اهم على حاجته له باكله بضله عفوا جيعان يعني، بعد اسبوع
4: برضه بصير جيعان.
1: لا يعني في كثير، قصدي اذا بدك إشي مستدام
6: صحيح
1: مستدام يعني، مش اذا اخذ طرد شحن كهرباء بترد بتخلص، طب ما هو بده يرد يطلب.
6: صحيح،
1: هذا لا يندبر يعني، هذا يجوز مش شغلي وشغلكم، هذا شغل مؤسسات البلد.
4: احنا بنحكي بشكل عام
1: اللي يقدروا يعملوا مشاريع تشغيليه، هذه هي اللي انا بسمعها من 20 سنه.
6: صحيح،
1: ما بينفع المشاريع الاغاثيه مهمه بمرحله. نعم. لوقت
4: مؤقت،
1: لكن المشاريع التشغيليه دائمه، مشروع مثلا يستوعب له 20 عيله 30 عيله، هذا المشروع يستوعب له 10، هذا يستوعب له كذا، اضرب اطرحها مدار سنه سنتين ان شاء الله ما بيكون حدا محتاج. اما
4: هو بشكل عام وضع البلد
1: كله داخل بعض يعني، هو رجال الاعمال برضه مرات بترددوا ورائد، بقول لك انا مع الاحترام يعني، اوكي هدول مصاريه تعبت فيهم ما اجونيش والله وانا مغمض عيوني، اذا بدي احطهم بده يكون في لي مردود بالاخر، برضه من حقه مصاري هدول. لكن انا بقول مرات انت بتضطر يعني تتجاوز الأمور بحرفيتها لأشياء أكبر، اللي هي التجارة مع ربنا. إن شاء الله يكون في انعكاس. مبروك يا عريس،
4: الله يبارك فيكم.
1: بكرة برضو الصبح نشوفك. يلا يعطيك العافية رائد، شكرا يا محمود.
4: شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. برنامج استمعونا ونهاية أسبوع، لا وصل
1: الأسبوع اليوم
6: بسرعة،
1: خميس
4: خلص الأسبوع،
1: عالم بسرعة، الجمعة الجاها
6: إن شاء الله.
1: الله
6: يهدي بالك،
1: السلام عليكم،
6: يا رب.
1: سلام.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: حالة الطقس،
1: الأرصاد
0: في درجات الحرارة،
1: رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

طوالي طوالي طول والعيني قلبي بيسألني عليك.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: التوقيت الآن هو السادسة مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بالعالم. شباب الفلسطيني
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: هو هو، شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة، أغاني وبرامج شردقوني
3: أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.10.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و 18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبنا حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كان كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
5: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا
5: عبي؟ بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التاسعة مساء الآن.
7: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

عن أم قديرة. سألوه عن فن بذات السيرة، سألوا التاريخ والأيام، سألوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

عارف اش احكي، يمكن شدت لساني. حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني. شسولف لك يابا شسولف لك.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة.
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

هالقلب دابحني، انت اللي كنت بيوم رابحني، ان برضى سامحك يا وفي شي يوم لكريت الله لا يسامح.

0: من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.